الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

وهو الورد بحمره اهو الليالي الكمره.

0: مبتأ والآخر من الرشيد FM.
1: عزيزتي الزوجة، تجنبي توجيه النقد أو اللوم لزوجك أمام أهله، وتجنبي انتقاد أهل زوجك أمامه أيضا، فذلك سيشعره بالحزن والألم حتى لو لم يعبر لك عن ذلك بوضوح.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفهم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: 그래, 그래. 보라자.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الرشيد اف ام معكم.
1: اذا ضاع العراق فلا حياة ولا شمس ولا قمر هناك.

أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

شيعي ولا تقول لي أنا سني ويضيع الوطن منك ويضيع الوطن مني. لا تقول لي أنا شيعي ولا تقول لي أنا سني ويضيع الوطن منك ويضيع الوطن مني. نتقاتل على شنهم أقتلك وانت تقتلني. أخوك أنا وابن عمك أحضنك قوم واحضني.

يتحملك غيري ومنو أنا يتحملني؟ صدقني المناية تخاف شو وياك شافني وشي أنت علي بعيد أحس رجلي خذلني. صدق أنت لو وياي ما حد قدر يصني. نشوف أنت الجروح شلون خاونك وخاوني. دي شوف انت الجروح شلون خاونك وخاونك.

أريدك تحمي ظهر اليوم ولا طق الفشل. تدريني ما ثني، ما أقبل علي ثاني ولا تقبل علي أنت. يطب هذا الغريب البيت ويذني، أخوك أني افتخر بيه، اجن كلهن وما قدرن يعبرني. لا تقول لي أنا شيعي ولا تقول لي أنا سني، عليك أنت.

0: صيح تدري من اللي يلزمني ظهري الزم ظهر اخوك الزم ظهر اخوك
1: رشيد FM مع طول اليوم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: حاجه.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل وطاقة إيجابية وسيادة إن شاء الله. واليوم يوم السيادة. بالبداية تحياتنا لك أستاذ عمر، وصبحك الله بالخير. ومثل ما عودتنا نبديها، اللهم صل على محمد
1: طبعا
0: وآل
1: تحياتي لك
0: محمد.
1: ولجميع مستمعينا، والله يجعلها ايام خير وبركة علينا وعليكم ان شاء
0: آمين
1: الله.
0: آمين
1: آمين. جنب يومنا بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يجعلها ايام خير وبركة على الكل. يعني طبعا الاسبوع المضوى جينا كنت ما موجود اني صراحة
0: لأسباب،
1: طبعا انفلونزا كنت اني،
0: بس انت يعني
1: كنت في انفلونزا
0: يداوي الناس وهو عليله.
1: اي عادي يا عادي، ترى هواي ناس تقول انت ايش عجب استاذ عمر تتمرض انت، يا ترى حالنا حال اي بشر، احنا عادي مره يصير بينا يصير بينا كورونا يصير بينا الدنيا كلها، يعني هواي ناس تقول انتم هم تتمرضون يعني مثلنا، يا بنا تتمرضوا اكثر من عندكم امين مو بس مثلكم، يعني
0: انتم معرضين للكثير من الامراض. ممكن اللي يجيك مريض يريد علاجي
1: يعديك وياه
0: يعديك وياه.
1: فواي ناس تقول لك تتمرضون، يقول لا بنا تتمرض عادي ترى ماكو شيء فيه. اي نعم، فكنت سبحان الله في الانفلونزا كلش قويه كانت، يعني قدر الله انه الحمد لله وشكر انه يعني
0: الحمد لله وشكر
1: هم زين ما
0: قمت منها بسلامه.
1: لا لا الحمد لله الحمد لله خير وبركه الحمد لله. اي والله، فكنت الاسبوع الماضي ما جينا احنا اساس نحكي على موضوع الكليه على اساس اجاني.
0: نعم
1: بس قدر الله انه
0: اليوم ان شاء الله نحكي على موضوع الكليه، لان هذا الموضوع جدا مهم.
1: طبعا احنا الكليه يعني هواي ناس يعني ما قاعد لحد هسه ما قاعد تفتهم موضوع الكليه شنو يعني.
0: نعم
1: موضوع الكليه وموضوع الامراض اللي قاعده تصير هواي لازم تميزون بين امراض الكليه بصوره عامه، يعني هو عندنا هواي ناس احنا ما قاعد يميزون بين الامراض الكليه، يعني
0: شنو اللي شلون نقدر احنا هسه نبديها بامراض الكليه؟ امراض
1: يعني
0: الكليه هوايه،
1: احنا اي واحد يجي هسه مباشره يعني اول شيء تشخيص المية بالمية الدقيق يحتاج اول شيء اخصائي امراض كليه، يعني
0: نعم.
1: دائما يعني
0: نعم.
1: لان الكليه هوايه من الناس تتهاون بمرض الكليه، وهواي ناس يجون يقول لي ليش لعد انت ابو عشاب تحتاج تشخيص مع الطبيب اخصائي؟ هواي حالات لازم تشخيص اخصائي بيكون على بد نفهم المرض ليش جاي يبدي. هسه مو مشكله انت بشنو قاعد تعالجه، انا دائما اقول فرقوا بين المرض، هسه اني المرض موجود عندي اريد اعالجه، وفرق انه اني اكتشف المرض. اكو من يحب يعالجه عن طريق المواد الكيميائيه، اكو عن طريق المواد العشبيه. الاخصائي اللي يحدد المرض هذا ما له دخل بهاي المساله، هذا اول مره يحدد لك المرض شنو بدا، من شنو بدا عندك، بعدين على ضوء ذاك نقول لك تريد تعالجه بكيميائي او عشبي.
0: نعم.
1: فامراض الكليه هو اذا واحد يجيني يقول لي قل لي انا مثلا عندي وجع بالكليه، اقول له زين انت ياشر لي على ظهره، زين اقول له انت من يقول لك عندك كليه؟ او يجي يقول لي اعطيني علاج مال كليه، اقول له انت من يقول عندك مشكله بالكليه؟ يقول لي بلي ما انا عندي كليتي تاذيني في اشر واصله على فقرات. او يقول لي والله انا عندي الادرار يقطع، او عندي حرقه بالادرار فاعطيني علاج مال الرمل. اقول له من يقول جوز عندك بروستات؟ فاحنا مو قبل نقول له هاك علاج وروح، هذا الشيء غلط. يعني انا هوايه من الناس دائما انصح اقول لهم يابا ترى انتم غلط قاعد تشتغلون، لازم يعني اول مره تفتهمون المرض شلون ده يبدي، وعلى ضوء ذاك المرض احنا نحدد شنو المشكله مالت المرض وشلون نعالجه. يعني فالامراض اللي قاعده تصير عندنا بامراض الكلى او غير الامور اللي قاعد تصير لازم اول مره تحددون نوع المرض وعلى ضوء ذاك تمشون. يعني مثال راح اعطيك اياه، اكو بعض انواع الحجر الكلى، حجر اللي يصير بالكليه، يعني هواية من العلاجات تدري لما احمد تاخذه ما يشتغل، يعني اكو انواع الحجر ما يشتغل على اي علاج الا عمليه يلا يحله.
0: نعم
1: يعني تصور عندنا الموضوع الحجر الكلى مثلا اكو نوعيه يسمونها قرن الغزال، قرن الغزال اني اللي منطيهم علاجات يجوز 10% مستفادين من عنده، البقيه العدو ما يستفادون من عنده. انا احكي على نوع واحد، ما احكي على كل انواع الحجر.
0: نعم.
1: وما احكي على الحجر اللي واقف بالحال بيريد ينزل، او حجر صغير بيريد ينزل، لا لا احنا نحكي على حجر كبير باقي بالكليه وما يتفتت، يعني ماكو اي شيء قد الطيمه دا يتفتت. فعلى مدرسه نقوم نميز بين الحالات اللي يحتاج علاج وحالات اللي يحتاج عمليه، والحالات اللي طبعا العمليه هو الطبيب يحددها مو انا احددها، بس اكو حالات بالاعشاب ما لها حل، تروح على الطبيب اذا انطاك علاج علاج، اذا قال لك عمليه عمليه. راح نبدي تفصيلا هسه اشرح لكم كل شيء عن موضوع الكليه. اول شيء لازم تعرفون الكليه شنو هي الكليه، يعني هواي من الناس انه يظن الكليه شنو. الكليه عباره عن
0: ملايين
1: عضو
0: من اعضاء الجسم،
1: ايه موجود على اليمين وعلى اليسار. عند النساء الحجم الطبيعي مالته من 9 سنتيم الى 11 سنتيم، هذا عند النساء. عند الرجال الطبيعي مالته الحجم مالته من 10 سنتيم لحد 12 سنتيم. يعني اذا لقيت يوم من الايام كليتك 10 سنتيم اعتبره طبيعي يعني ما عندك مشكله انت. هواي الناس يقول لك لا ليش يا مو كل شيء مو كل جسم ستاندر يعني مو كل العالم 12 ولا كلها ومو شرط يكون كليتك 12 حجمه يعني انت كليتك توب مو قياس يعني يجينا حالات عجز الكليه اغلب الحالات اللي تجي العجز الكلي اغلب الحالات انا ما ادحش على كل الحالات اغلب الحالات اللي تجينا عجز كلي حجم الكليه مالته طبيعي ماكو اي مشكله بيه لانه يعني اصلا الكليه المشكله مالته بالنفرون وبالكبيبه لما يبدا عجز الكليه وليس بحجم الكليه. يعني شلون عندك بيت كبير بس بيبان ما بي شنو فايده البيت الكبير اذا بيبان ما بي. على العموم نرجع على موضوع الكليه. اول شيء لازم الكليه قلنا لازم تعرفون انه المواد المسكنه وهذا مو كلامي انا هذا كلام الطب المواد المسكنه استخدامه بدون استشاره الطبيب وكميات هوايه مو زين. راح يقول لك شنو يعني الكيميائي مو زين؟ لا مو مو زين. حتى الاعشاب الاستخدام بدون استشاره وبدون وكميات اكثر من المطلوب راح يكون بها ضرر على الكبد وعلى على الجسم. ودائما تعرفون اي مسكنه اخذته او اي اعشاب اخذته بصوب بدون استشاره الطبيب وبكمياته راح يكون الضرر مالته على الكبد وعلى الكليه. شلون اسكو اعشاب كثره استخدام مالته راح يؤذي ورق الزيتون اذا استخدمناه اكثر من 15 يوم يؤذينا الكليه من الداخل. زين نجي على موضوع الكليه. اول مشكله عندنا موضوع الالتهابات. هواي ناس تعاني من موضوع الالتهابات الموجوده بالكليه. هل يتعالج بالاعشاب الطبيه؟ اول شيء الالتهابات لازم اول شيء قبل ما تبدا بعلاجاتك لازم اول شيء تعرف مصدر الالتهاب منين يجي. هل عندك حجر بالكليه وديش عندك التهابات؟ هل عندك الالتهاب يصير بسبب عندك مشاكل ثانية؟ هل عفوا من الرجل ينقل للمرأة ومن المرأة ينقل للرجل؟ لازم نعرف الأسباب نعالج الأسباب المسببات ونعالج المرض. زين أول شيء من الأكلات اللي تضر الالتهاب توقعكم شنو يعني؟
0: أول الأكلات شي. السريعة
1: لا مو موضوع أكلات سريعة
0: الالتهابات الأكلات الحارة
1: لا مو موضوع هذا يزيده أوكي. الأكثر شيء يزيده أقوى شيء شنو؟ الشكر.
0: هذا الشكر مشكلة ويا كل مرض.
1: الشكر أقوى مادة لزيادة الالتهاب الموجودة بالجسم هو الشكر. يعني تصور أحمد الشكر يعتبر إجرام بحق الجسم.
0: تحياتنا الأوس يعني أستاذ عمر أنت تشرب الشاي بشكر قليل أو بدون شكر؟
1: بدون شكر. هسه قام يحط لك تشيلات.
0: قام يحط لي تشيلات. تشيلات مال شكر مو تشيلات اسمه. مال السلاح.
1: اي نعم ف هي المشكله احمد يعني المشكله طبعا احنا مشكلتنا اكو

0: اكو حاله رجالي بالمساله يعني.
1: نعم.
0: هاي اول شيء. ثاني شيء عذرا ثاني الحاله اكو ناس يقول لك انا استخدم ورد الجوري للالتهابات. الورد الجوري يستخدم بس الورد الجوري بنوع حار. دائما فرقوا بين الالتهابات بعض الامور اكو تستخدم ورد الجوري بعضها يستخدم ورد الهيرو. الورد الجوري اذا استخدمته هم لازم ماكو حمل ماكو رضاعه مانعين الحمل بس بالمقابل لازم تستخدمون ويا شو يسمونه العناب. العناب يستخدم ويا الورد الجوري ليش؟ لان الورد الجوري بنوعه حار العناب بنوعه بارد فراح يكون اندماج بالعلاجين فيعالج لك المشكله بصوره كامله يعني ان شاء الله. نعم.
1: هذا الورد الهيرو فرق بينه وبين الورد الجوري.
0: اي الفرق بين الورد الهيرو وفرق بين الورد الجوري. نعم. بالعلاجات مو هاي ناس ما راح تعرف تجيب اي شيء سمعت انه هذا يعالج الالتهاب قبل اجى شاله وحطه للمرضى وقام اخذوه واستخدموه هو ما يصير بهاي الاليه. الاليه العلاجيه لاي مرض كان لاي مرض كان احمد لاي مرض كان لازم تعرف الاليه العلاجيه الحقيقيه مالته لازم تعرف الجسد. يعني هسه مثال راح انطيكم عليه. اذا اجاك شخص عنده قحة بالصدر زين اول سؤال احنا تسأله هسه انت تعجب لما تروح على واحد تقول له عندي قحة ما يسألك قحة ناشفة لو بلغم عفوا حشاك وحش السامعين يقول لا عندي قحة واريد اعالجه بصورة عامة. لازم اول مرة انت منت اذا جاك سعال ويا بلغم سعال باع هسه جاك واحد عنده قحة ويا بلغم تقدر تنطيه ورد جوري. هذا تنطيه ورد جوري. اذا كان سعال بدون بلغم سعال ناشف تنطيه ورد هيرو لان الورد الهيرو راح يرطب ويسحب البلغم ورد الجوري ما راح يرطب راح ينشف. فانت اصلا اكو سعال ويا بلغم ما نقدر نشف البلغم يعني وطلع. فبالسعال البلغم تنطي ورد الجوري بالسعال الرطب تنطي ورد الهيرو. فلذلك هواية من الاخطاء يصير انه يجيك واحد قال عندي سعال انطاه ورد جوري. اذا كان سعال بلغم اوكي مفيد اذا كان سعال ناشف راح يزيده بالحاله فيقول لك يجيك يقول لك انا اخذت العلاج بالليل قمت ما انام انا قبل انام اساسا قمت ما اقدر انام اصلا يعني. فالمساله المشكله الرئيسيه اللي عندنا اللي قاعده تصير بالعلاجات انه التراكيب خلطه التراكيب ما قاعد يعرفون شلون يخلطونه. يعني مثال راح اعطيكم عليه. هسه هواي من الناس من تقعدوا وياه تقول له عندي اني عجز كليه. هواي من الناس قاعده السلام عليكم وعليكم السلام يا باني عندي عجز الكليه. اوكي زين شنو افضل شيء بالاعشاب؟ مباشره راح يقول لك صمغ العربي مباشره ما يقبل غلط راح يقول لك قبل استخدم صمغ العربي للعجز الكليه. زين تمام. العجز الكلية أنا لازم أول مرة أعرف العجز الكلية ليش بدأ. هل هو مرض برجر؟ شوفوا مرض برجر شنو مرض برجر عم يكون عندكم علم. العجز الكلية هو مو مرض واحد يعني مو أكو عندنا عجز عندنا عجز كلية وعندنا قصور الكلى وعندنا فشل كلوي وأسبابه هواية مو سبب واحد يعني مو سبب واحد. قد يجوز عندك صار ضمور قد يجوز عندك مشكلة بالنيفرونات مات الكلية أو بالكبيبة وقد يكون عندك انت اصلا مرض مناعي مرض برجر يسمونه مرض برجر. اذا قعدت تنسونه تذكروا لفه همبرجر ها
1: هاي لفه همبرجر هم مؤذي
0: هاي اسمع نسيت مرض برجر تذكر نفر لفه همبرجر شيل منه الهم بس بقي البرجر راح تعرف تذكر المرض. يعني هو مرض مناعي يضرب الكليه يقوم يعبر الكليه نيفرونات والبومين. وقعدنا مرض تناظر الكلوي همين هذا كله يتميز. فانت تصور لما تروح على واحد مع احترامي يعني مع احترامي للفاهمين على واحد انسان ما عنده علم بهذه المسائل تروح عليه تقول له عندي عجز كليه قبل قال لك صمغ العربي. هل تعرف احمد اذا عندي اذا شخص عنده سكر باعه اذا عنده سكر او عنده ارتفاع بالدي دايمر. الدي دايمر يعني شنو؟ تخثر الدم. او عنده ارتفاع بالبي سي في لزوجه الدم. طبعا اغلب العدم عجز كليه ما يصعد عندهم البي سي في بس يعني نوع من النوادر هذا يعني وصل الدم ينزل عندهم الهيموغلوبين.
1: نعم.
0: تعرف احمد اذا هذني ثلاثه موجودات اذا تنطي له صمغ عربي قد يجوز يصير انتكاسه بالكليه بدل ما تفيده. اكو حالات تستفاد قليله واغلب الحالات تصير عندها انتكاسه.
1: شنو سبب هاي الانتكاسه؟
0: مو صمغ اي ماده صمغيه مو اني شوف ابو العجز الكليه اذا الدي دايمر مرتفع عنده او السكر مرتفع عنده اذا انطيته ماده صمغيه فراح يزيد التخثر بالزايد بالدم.
1: نعم.
0: فما يصير تنطي مادة صمغية. فأغلب الحالات اللي يأخذونه راح يساعد عندهم الكرياتينين واليوريا يعلق عندهم. هو يقول لك والله قالوا لي صمغ العربي. هاي أول شيء. ثاني شيء الصمغ العربي لازم أول شيء تعرف أنت الصمغ العربي أنواع بي مو نوع واحد. يعني الصمغ العربي على ما تعرفون العلاج مالته بالطريقة الصحيحة مالته الصمغ العربي بيه الهشاب بيه المن إلى آخره اللي يستخدم

0: من الحالات العجز الكليه بالمقام الاول هو الصمغ العربي نوع الهشاب، ولازم تعرفون طريقه الاستخدام الصحيحه للهشاب. الهشاب انه احنا نجيب ملعقه الطعام 3 ارباع الملعقه الطعام اي ما يعادل 10 غرامات من الوزن، نحطه بقلاص مي نفره زين لحد ما يموع، من يموع كامل نشربه قبل كل وجبه طعام بواحد ساعه. يلا بهاي الحالة أني راح أستفاد والمريض راح يستفاد من عملية شو يسمونه، من عملية بناء النفرونات من جديد على مد لا يعبر عندنا الألبومين أو البروتين من الكلية بصورة غير صحيحة. فهنا نقوم نستفاد من العلاجات بصورة صحيحة. أنا شخصيا صمغ العربي نهائيا ما يدخل بعلاجاتي بالمادة الأكلية، نهائيا ما عندي صمغ عربي بالموضوع.
1: شنو السبب؟
0: إيه أكو مواد أحسن من عنده،
1: أكو مواد عنده
0: بمراحل، مو بمرحلة واحدة. بس إحنا مشكلتنا دائما إن نسمع نمشي ورا اللي نسمعه مو ورا اللي ندرسه. يعني هسا إجا خبر نزل على الفيسبوك قبل كلها نقلته بدون ما يشوفون هذا الخبر صح لو غلط. فلذلك عندنا إحنا صيغة النقل عندنا أكثر من صيغة الدراسة. لذلك أنا إذا كنت قاعد أناقش أشخاص على موضوع الآراء الدينية، يعني كون أنا مع عدا الأعشاب هم يعني مخلص علم قرآن وأقرأ علم النفس هواية، يعني هواية شغلات، ولو علم النفس أنا قمت ما أنطي تحليلات على علم على أشخاص، قمت عفته بعد. يعني فعلم النفس علم حلو إلى أبعد ما تصور أحمد، إلى أبعد ما تصور علم النفس علم حلو، يعني إلى أبعد ما تصورون. تصور يعني قد ما تقرأ تقوم المقابل يجي وعندما أنك تعرف هذا طبعه هيجي وهيجي وهيجي قبل يبين عندك. فقمت اللي يجيني يقول أنت طبعك هيجي وهيجي وهيجي، قاموا يجون للمحل تيجي شيء يسمون إشي جايتني جماعة ذاك اليوم جاي إشي يقولوا لي توقعك، يعني جايين لما قبل كم تقرأن الطالع مالنا، يا طالع يا شنو طالع إيش قاعد تحشون أنتوا جماعة؟ جوني قالوا لي عندنا بيتنا مبيوك بلكم تجي تشوف لنا منو بايق لنا ياك. يا بويتكم مبيوك ايش قاعد تحكون انتو ايش قاعد تسولفون انتو؟ لك بابا هذا شرعا حرام ما يصير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اتى ساحرا او كاهنا فصدقوا فقد كفر بما انزل على محمد. قاعد ايش قاعد تسوون انتو؟ لا مو احنا ذني. قلت بابا هذا بيتكم مبيوك تروحون على مركز شرطة تشتكون؟ هاي السؤال شغل حكومة مو شغلتي يعني. فالعالم من الجهل اكو بيهم جزء من الجهل، حتى خلونا نعرف نفسر للناس اكو يجونا خطيه بهم شغله نفسيه اعلم شي يسوي على مدير من عنده هاي المشكله، يعني ان نطيل حلول مالته. فتصور لهالمرحله واصلين، لهالمرحله واصلين احمد. فقصد كلامنا من شنو يجي؟ المشكله مالت العلاجات مالتنا الناس ما قاعد توصل بصورة حقيقية. وثاني شيء لعبوا العجز الكلية، دائما حطوها قاعدة مو يمي أي مكان إذا رحتوا، إذا صار عجز كلية بالإنسان أقل شيء يحتاج لك علاج سنة.
1: علاج سنة
0: العجز الكلية يحتاج لوقت، يعني مو ما الآن أنطي علاج أقول لهاك علاج وروح وراح تصير زين قبل مباشرة. لأن العجز الكلية أنا كون هواي اشتغلت على حالات، عندي حالة صارت 3 سنوات يمي تأخذ علاج، يأخذ علاجات 3 سنوات تقريبا صار له. هذا الحالة اجتني كانت الوضع منتهي فد مرة، هسه وضع ما باقي بي أي عب ومستمر قاعد ياخذ علاج بدون ما بي أي سايد افكت هذا العلاج طبعا، في سبيل شنو؟ انه الوظائف لا تخرب. وجاني حالة مرضية باعوا، جاني حالة مرضية كان بداية عجز كلية صاير عنده، هم انطيت علاجات وضعه تحسن، باوع وضعه تحسن. هذا الشخص راد يستخدم بعض العلاجات، يعني ان شاء الله اللي يسمعونا اخواتنا همين ان شاء الله صار عنده ضعف يعني كرجالي. قلت له لا تاخذ اي علاج، لا تاخذ الا باستشاره الطبيب، مو بكيفك. راح اغلب كيف هذا الحاله الفشل هم رجعت له مره ثانيه، يعني عفوا عجز رجع عنده مو فشل، هم عالجنا. قلت له يابا ما يصير، انتم ما يصير تاخذون بكيفكم. اللي صار عنده باعوا، اذا يوم من الايام صار عندكم فشل كلوي او عجز كلوي وصرت زين، لا تبلع حبايه مال وجع راس اذا ما رجعت للطبيب الاخصائي مالتك. يعني لو بالاسبوع تروح تدفع كشفيه 15,000 كل اسبوع تدفع، ادفع احسن مما بعدين تصرف ملايين وما ترجع بعد. ولا تاخذ الاعشاب كل انواع الاعشاب، لان بعض الانواع الاعشاب تضعف الكليه، تسحب الفيتامينات والمعادن الموجوده بالجسم اللي نحتاجها احنا اصلا يعني.
1: نعم استاذ عمر، احنا يعني طرقت حديثك الى النفرونات. الكليه بها تقريبا 1,000,000 صح؟
0: من ابحاث تقول لك 1,000,000، ابحاث تقول لك من 1,000,000 الى 1,500,000، بس هو الرائد 1,000,000.
1: إذا وصلنا إلى مرحلة أنه مثلا بدأت تقل أعدادها، بدأت يعني وصل لمرحلة معينة، اكو فد علاجات محدده ترممها وترجعها لنسبها ووضعها الطبيعي
0: كاعشاب كتجربه انا احكي لك كتجربه احكي لك انا ما احكي لك كلام علمي هسه كان احكي كتجربه يعني تجربه عندنا موجوده هواي من الحالات عندي صارت كان عدد الكليه تعبر البومين وليش يعبر لان النفرون يكون هو حجم الفتحه مالته اصغر من البومين فالبومين ما يعبر فمن يصير عندك توسع حجم النفرون يكبر الالبومين يعبر هو لازم ما يطلع خارج الكليه الالبومين او البروتين فمن العلاجات انطينا قام الالبومين يقل الى ان انتهى يعني كان 3 بلس صار 2 بلس صار 1 بلس صار تريس يعني عندك البلس يعني صليب قصدي صار تريس يعني اثر ورا هذاك ما بقى هذا الدلاله عنه ان النفرون انتهى يعني وضعه رجع طبيعي بس هل نقدر نقول رجعت 100% هذا ما تقدر تحكي هذا الكلام هاي حطها معلومه جوارز
1: علميا اكو
0: علميا علميا قد جزء بالطب الكيميائي اكو ما عندي معلومه اطلع على الطب الكيميائي اذا بيها حلل هاي المساله او لا بس انا دائما اللي يجون العجز الكليه عندهم هاي هم معلومه احفظوها يعني عندنا ما شاء الله كفاءات بكركوك كلش عاليه يعني يعني ما شاء الله عليهم
1: اطباء
0: اي لا لا ما شاء الله يعني اللي يجيني المريض اول سؤال يسالني استاذ عمر اعوف علاج الطبيب اقول له نهائيا لا تغلط هاي الغلطه اي ابو اعشاب طبيته عليه خذوها من عندي واني مسؤول عن كلامي امام الله عز وجل والله اذا رحت على ابو اعشاب قال لك عف علاج الاطباء كله بس لو على العلاج مالتي هاي كارثه بحد ذاتها انا يجوني بدايات عجز كلي يجي يقول لي استاذ اني ما اقدر على طب الكيميائي بس ابقى على اعشاب اقول له غلط لازم يكون وياي طبيب يعني اختصاص. اخذ برايه شوف احنا لازمنا يعني لازم يكون عندي اني طبيب وياي هسه اكو فد حاله مرضيه عندنا قاعد نعالجه عند حصب الكليه وعند النفرونات الكليه يعني هاي المساله كلها لازم طبيب وياي ما مستحيل يعني ما اللي يقول لي مهما تكون خبرتك عاليه بالاعشاب احتاج مختص يوجهني اللي يريده يعني هسه اكو اني طبيب مثلا ادز المريض اقول له هو ده ينطي علاجاته شنو اللي تريد بعد نشتغل عليه مثلا يقول حدد لي المشكله الموجوده عندك تريد نعالجها انطي الاعشاب اللي تساعد وياك يعني مثلا يقول عنده فلان مشكله خلي ذا يقدر يساعدني بيه يعطينا مواد تفيد ما بيها شيء ننطي بس انا من يمي احدد وانطي واروح بدون ما استشاره الطبيب وياي غلط اخصائي لازم شوف مرات احمد انت عندك هسه مرض كليه صدفه عندك مرض مفاصل الله يبعد عنك يعني بس كمثال عندك مثلا مرض مفاصل وعندك مشكلة كبيرة بالكلية أبو المفاصل ما يضرب الأبرة لك أو ما ينطق علاجات قوية إلا يقول لك ارجع لأبو الكلية شو أبو الكلية عنده مشكلة ولا لا زين شو أبو المفاصل مو قاري طبعا مو يعرف الكلية شنو ما شنو يعرف بس يحتاج رأي أبو هذا كذلك أبو القلبية من اللي يسوي عملية يقول لك روح أخذ رأي أبو البنج زين هو مو أبو طبيب قلبية بعد شنو أبو البنج هاي كلها واحدة مرتبطة بالثاني يعني تعرف سلسلة هي ماكو أني وحدي وخلص دائما اي واحد يقول لك بالاعشاب او بالطب او باي شيء يقول لك بس اني ما احتاج للبقيه هذا في شيء ما يفتهم لان واحد يحتاج للثاني يعني انت هسه مثلا نقول طبيب جلديه صار عندك مشكله بالدماغ يحتاج طبيب ابو جمله عصبيه يتدخل لان اختصاصات ما يصير تطلع من عندها فلذلك اللي تروح على ابو اعشاب يقول لك عوف الادويه الكيميائيه بس على اعشاب ها راح يصير عندك انتكاسه ما يقبل غلط نهائيا يعني الا رب العالمين هو يستر على هاي مساله
1: الله يساعد الناس ونقدر نقول يعني هذه المشاكل يعني أنا حسب معلوماتي يعني ومن خلال ضيفنا هو كان في هذا البرنامج نعم. الدكتور بشير كريم
0: تحياتنا
1: له هو نعم. دائما يستمع إلى البرنامج ويستمع إلى
0: دكتور بشير أنا يعني من
1: أكو تعاون بيناتكم
0: يعني من الدكاترة اللي يعني يعجبوني حالي يعني ما شاء نعم. الله عليه متمكن مثقف فاهم يعني يعني كلش واعي بهاي المسائل يعني أنا عتبي على بعض مرات مسألة يعني تأنطي منطي علاج يقول له أعشاب لا تأخذ نهائيا يا بي شنو لا تأخذ أكو بيه قسم أني أعشاب أني مرخص من وزارة الصحة يعني أنا إذا تقول لي الأعشاب غلط يعني وزارة الصحة غلط هسا أنا مدحش على الكيميائي مدى تقول لي رأيك بالكيميائي دا أقول لك لا كيميائي علم وناخذ بيه وبالعكس نستخدمه وبالعكس أنا ضغطي كان نازل قبل حكيت لك قبل تقريبا 3-4 أيام كان ضغطي نازل لأربعة إلا اضطروا يشكلوا لي مغذيات صعدون ضغطي يعني هل نقول طب الكيمياء لا بالعكس طب الكيمياء إلى وزنه والأعشاب إلى وزنه لا الأعشاب يقدر ينهي الكيميائي ولا الكيميائي يقدر ينهي الأعشاب. بالعكس احنا نتعاون على مود نفيد الناس، وبالعكس نتعاون على مود الناس المزينين اللي امتهنوا والمهنتين. يعني سنت اكو ناس تروح على الكيميائي ما يعرفون، قاعد يخربون على العالم، يخربون على العالم. هسه اكو ناس تشتغل باسم الطب الكيميائي ده يخربون العالم، يأثرون على سمعة الأطباء. واقع ليش يأثر؟ لأن ده ينطي أدوية كيميائية ده يأذي المقابل، الناس تقول شوف الأدوية الكيميائية مو زينة. كذلك الأعشاب عندنا همين، اكو ناس دخلاء بهاي المهنة قاعد يخربون علينا. فالطبيب لازم يميز، يقول لك لا تروح على فلان، هذا فلان مرخص يروح عليه ماكو مشكلة بيه، مو مرخص يبقى ما بعد هو يعرف. هاي أول نقطة. النقطة الثانية أهم كذلك الكيمياء، يعني يجون هواي يسألون على الأدوية الكيميائية، أقول له إذا مختص وطبيب وفاهم أكرو عليه ماكو أي مشكلة بيه، وين المشكلة؟ بالعكس بالعكس أنا أشجعك على هذا الشيء. بس إذا كان هو إنسان ما يفتهم أصلا يعني لا تروح عليه. فلذلك يعني أكو من الآن عتبي على بعض المرات يقول أسمع أبو أعشاب، لا لا تروح على أعشاب، أعشاب مو زين. ليش مو زين؟ ليش مو زين يعني؟ إذا هو مو زين ليش وزارة الصحة مطيتها ترخيص بيع أعشاب؟ صح لو غلطان أنا؟ صح لا لا؟
1: ليش ليش نجس منطيكم ترخيص تبيعون بها؟
0: لا ليش ليش ده ليش منطين ترخيص تبيعون أعشاب؟ وليش راح درست وليش يعني إحنا عتب
1: إجازة عمل
0: لا إيه إحنا دائما عتبنا من باب المحبة وليس من باب الأحد. بالعكس دائما إحنا آراء هي بالأول والأخير يعني، وكلنا نعم. بشر نعم
1: صح. موضوع الكلية،
0: الكلية
1: والتفاصيل الأخرى إحنا تحدث
0: مثلا نجي على حجر الكلية،
1: الحجر
0: حجر الكلية أنا دا أحكي كنظام أعشاب، ما دا أحكي كنظام كيميائي، كمعالجة عن طريق الأعشاب الأحتاجة نعم. يعني دائما يجيني شخص يقول لي سلام عليكم أستاذ عمر، أقول له عليكم السلام أستاذ عمر، أنا أعاني من حجر بالكلية. المريض ما يعرف شنو الكلية، يعني ما يفتهم الموضوع الكلية شنو، الحجر شنو، سمع حصوة وخلص. زين أقول له أول مرة أحتاج السونار مالتك، طبعا أول مرة من يجيب لي السونار طبعا يطلع عنده هذا حصو، مو بالأغلبة يطلع حصو مو بالكلية، بالحالب عنده،
1: يعني المكان يختلف
0: طبعا الحالب. شوف أحمد الكلية من الكلية هيك خلي أشرح لك إياها بعشوائي على بصورة عامة تفهم. من الكلية صوندة طالع واصل وين للمثانة
1: نعم.
0: هذا الصوندة القطر مالته من مليمين إلى 3 مليمات، والطول مالته 30 سنتيم قد مسطرة، طول مالته بقد مسطرة مو العرض مالته، طول مالته يعبر عندك الـ الـ الإدرار الموجود عندك من الكلية يعبر وين؟ على المثانة عندك
1: نعم.
0: يعني الفضلات الموجودة عندك قصدنا عندنا نحكيك بصورة عامة على ما تفهم. الحجر لما يكون بالحالب يسد مجرى الإدرار، ليش يصير عندك وجع كلش قوي؟ لأن سد عندك مجرى الإدرار. أغلب الناس اللي تعاني من أوجاع الكلية هو الوجع بالكلية بس الحسو بالحالب. بس ليش احنا شو راح نميز هذا الشيء؟ ليش اقول لك جيب لي فحوصاتك حصل الكليه هنا شنو الاختلاف؟ الاختلاف اقول لك شنو الاختلاف هنا، اغلب الحالات ينطون حجر الكليه مثلا ينطي خله، الخله ما تنطي الحجر الكليه، تنطي الحجر الحالب.
1: شنو هاي الخله؟
0: الخله عشبه يسمونها الخله البريه. الخله هي عباره عن عشبه تساعد في علاج البهاق وتساعد في علاج توسعه الحالب تمام؟
1: هذين الاثنين.
0: اي زين ليش ننطيب الحالب وما يصير ننطيب الكليه؟ لان اني اذا انطيته بالكليه حصوه بالكليه وانطيته الواحد حصوه عنده بالكليه وانطيته الخله راح اوسع الحالب اخلي الحصو الطب الحالب، واني اصلا ما اريد الحصو الطب الحالب. من الخطا ان طلع الحصو من الكليه والطب بالحالب، من الخطا. شوف هاي كمعلومه احفظها احفظها احمد. هوايه من الناس الغلط اللي يسوونه، شي يسوون الغلط انه يجي يطلع الحصوه من الكليه ويدخلها بالحالب. والله شنو هذا؟ مو كل حاله يصير، مو كل حاله احنا ننطي نفس العلاج او نقول له اخذوا هذني وخلص. لا لا لا، لازم يكون عندكم علم بهالمساله. الحصومات الكليه، الحصومات بس عفوا الحصومات الكليه لازم نعرف احنا ايش بدنا ننطي قبل ما نعالجه. الحصو الكليه إذا كان حجم حجر مثلا نقول 8 ملم، أول شيء أو أي حجم صار أول شيء نحتاج تحليل مال إدرار،
1: تحليل إدرار،
0: تحليل إدرار. أما إذا كان أكو توسع، عفوا أكو اشتباه، أكو مو أكو، شوف أكو سونار ترى ما يبين بيحصوا مال الحالب، هاي المعلومة يعني، فيحتاج ذاك الوقت مفراز يسوي للمريض. فعلى مود احنا نعرف ان الحاله مالتنا اشتغلت لو ما اشتغلت، ان اول مره نقول له جبنا تحليل مال ادرار. زين ليش احتاج تحليل مال ادرار اني بالحصو مال الكليه؟ قلت لك بنظام الاعشاب يختلف عن النظام الكيميائي. الحجر مال الاعشاب بالاعشاب احتاج التحليل مال ادرار اذا كان الحصو بالحالب او بالكليه، هذا اشوف عنده التهابات لو ما عنده التهابات. زين راح تقول لي زين شو تحتاج انت ليش بالالتهابات؟ شو تسوي بالالتهابات؟ احنا من الاخطاء انه ينطون مدرات قويه وهو عنده التهاب قوي. المدر القوي ويا الالتهاب القوي راح يضعف الكليه بالزايد. لذلك هسه هوايه من الناس يجي يقول لي اعطيني اي ماده مدرره بس على، اقول له عندك التهابات كليه؟ يقول له ما يصير يابا. ليش ما يرهم يابا؟ يعني هسه مثلا مثال راح اعطيك اياه، عنده حصو بالكليه، الفوه زين له حشبه الفوه. اذا كان عنده حصو بالكليه وعنده التهابات عاليه وياه ما يصير تنطي فوه، لان راح يضعف الكليه بالزايد، لان الفوه مدرر. الفوه ننطيه في حاله، عفوا ليس حصو الكليه، عفوا حصو الحالب ننطي الفوه، ننطيه ويا الخله في حاله اذا ماكو التهابات قويه بالكليه، ننطي الحصو ننطي الفوه

0: يدفع الحصو وفي نفس الوقت ما يأذي إذا أكل التهاب. أما الفوة ما يصير طنطو وأكل التهاب
1: ما يصير.
0: شوف شوف بس شلون صار عليكم تفهمني. شوف ليش دا أقول لك الدراسة مهمة. أنت مو كل شيء قبل طنطو لكل واحد. زين إحنا إذا هذا كل أخو إذا الأعشاب ما بها ضرر زين خو كله نخلطه وننطيه باللكاك اخبطهم وكلهن ليش مدوخرة
1: بالعافية.
0: هي ما هيك هي علم مو لعبة. هي الأعشاب دائما لازم تعرفون الأعشاب علم مو عشوائية هي.
1: نعم.
0: يعني مو أنا أجي أخلط وأنطي وأشيل وودي يعني
1: جريمة وكارثة بحق الإنسانية.
0: أحمد مع الأسف يعني وصلنا مرحلة مع الأسف يعني وصلنا مرحلة بالحياة مالتنا يعني الناس عندها مبدأ الفلوس فوق كل شيء صار. يعني أنا شنو يجيني مريض والحاصل عوف
1: الحاصل
0: عوف
1: لا هو إحنا إذا نفتح
0: أكو مرات إذا تفتح حلقك شوية يعني صار لك مشاكل فسدها أحسن لك يعني مع الأسف يعني أكو نماذج يعني يشتغلون بعالم الأعشاب أو عالم الطب بصورة عامة يعني
1: بكل أكو هذه النماذج موجودة بكل المشاغل.
0: أوكي أحمد أحمد سؤال بيا منزل تحط شخص ده ينطيك علاجات وده يأذيك وبدون ما يقول لك ده أذيك
1: هذا من أسوأ المنازل اللي المفروض تخلي
0: ده الموضوع. فتصور يعني أكو ناس ينطيك علاجات يعني تقول يعني واه شنو هذا العلاج الفعال الدرجة الأولى هو حاط لك علاج المرض ده ينخرب جسمك بس وانت ما تعرف انت ما تعرف. هسا أنا هذا الموبايل إذا صار بيعطل وصل حولي أنا إيش بدي أشكو ما أعرف الانتجريت شنو ما أعرف ما أعرف أصلا مو واحد ذا بيكون نيسر لولا ما أعرف صراحة أنا والله بالموبايلات يعني رحت صلحت موبايل سيارتي حطوا لي فد ما أنا مرة من المرات رحت يوم واحد أعرفه يعني قلت له بدل لي أربع تايرات سيارة أربع تايرات بدل لي وأنا أمشي بالطريق طاب بالطريق خارج زين أنا إنه من النوع الهادئ بالسياق كلش بطيء أمشي ما حسيت التاير طق عندي
1: زين
0: التاير ليش طق طاير جديد شاداني ايش طق هذا التاير راح طلع التاير ستوك شاد لي عاد رحت على غيره قلت له بدل لي اربع تايرات من جديد ليش بتايره قلت له هذا طق عندي راح يراد يقتلني يا معود. خصت تشوف يعني الاستهانه بارواح البشر مو لعبه هي لان يوم القيامه الله عز وجل هسه انا اليوم ما صليت مثلا مؤثمان هيك بس هذا بيني وبين رب العالمين هو اذا يريد يمسحها يمسحها زين حقوق الناس شلون حقوق الناس شلون ليش صرنا لما نقعد ويا بالمجتمع ليش صرت يعني ناس بالأعشاب ليش صرت لما يحكي احكي صراحه ما يريدون ليش لما نكذب يريد كلها تريد تركض وراي
1: هذه كارثه والله استاذ عمر يعني اذا تجي للواقع
0: والله العظيم اكو ناس يشتغلون مجال الأعشاب والله ده احلف يمين وعلى على كلامي مسؤول انا امام الله عز وجل 5% من الان يعرفوا ما يعرفونه 5% ها بس سبحان الله بسبب الكذب مالهم تلقى ناس طوابير على قولة المصريين ناس طوابير عليهم الحمد لله
1: ناس طوابير يعني تحياتنا لكوادر ومنتسبي وزارة الصحة لكن السيد الوزير قبل يمكن يوم
0: شفت
1: أو يومين يعني رايح لي ما يعني أنت هذا الأمراض السرطانية يعني هو حتى قال لهم أنه هذا مو بس هو ترى مبتلي بالمرض هو وعائلته وأصدقائه هذا المرض الخطير بمخازن وزارة الصحة أكو أدوية وبنفس الوقت ما موجود يجي المريض ما ينطو علاج
0: مصيبة ليش دا أقول لك مصيبة
1: يعني مصيبة يعني إحنا ما أعرف يعني هاي الإنسانية وين صارت شو وقت يعني هسه المشكلة وين بس إحنا خلي إحنا على وشك إنه راح يصير أذان الظهر فحتى خلي نستثمر هذا الوقت ما نطلع من جو البرنامج لكن نبقى نروح إلى مواضيع ممكن مجتمعية دينية البقالية يغش أبو الأسواق يغش أبو كل التجارة يعني أنت تروح تشتري لك كيلوين طماطة توصل للبيت مش كده راح تلقى منها صالحات للإسلام أنا وصلت بيها مرحلة إنه ما أشتري من هذا اللي حطيتش بالعلاقة
0: صح
1: أنا وحدة
0: صح
1: وصلت مرحلة بأنه هو هاي مثلا أنا حاط 2 زيادة يجي يشيل 3 حطهن بصف الجسمه حتى يقلل من الوزن
0: ايه.
1: تمام هو ممكن يشيل 1 أو 2 يقلل الوزن
0: صح
1: نزل أكثر أقل من كيلو إيش راح يسوي راح يرجع 1 بس ما يرجع من اللي شالهن
0: صح
1: راح يرجع 1 خربانة
0: صح

0: من اللي حاطه بصفهن احمد خربانة. فاحنا ليش وصلنا لهاي المرحله؟
1: شوف راح اعلمك فتشي اعلمك فتشي واحنا خارج سياق الاعشاب بدنا نطلع بس اعطيك فد نقطه عليه.
0: نعم
1: هسه انا مرات اروح له من البقال اقول له اريد اعشاب ايه عفوا اريد اعشاب اريد خضروات يقول لي وزن هو انت وزن بيدك اكفد شيء لاحظوه هواي من الناس يوقع الحرامي بدون ما يعرف بس هو لازم ينتبه عليه. هسه انت رحت على البقال هو دي يوزن لك دي يحط لك 1200 غرام 1100 غرام 1050 غرام هذا هو دي يوزن لك ما نقدر.
0: نعم
1: انا ذاك اليوم قاعد اوزن يوم البقال دي وزن بامية للبيت فاني طبيعي انه احط مو داخلكم كرياء لا لا لا هذا طبيعي يعني على مود الله انا نقع بالحرام لان حقوقنا هذا حقوق بشر احط 990 غرام او 995 غرام ما خلي يوصل ل 1000 همين فاللي بصفي ده اشوف ده يوزن نفسه هو ده يوزن نفسه اللي بصفي صار 1000 1000 وشويه الوزن طلع باميتين هو المول بقال هو مثل جايز قاعد يسوق الشخص طلع باميتين اثنين ذبهم بالعلاقه وسد العلاقه قال لك كيلو هذا زين سؤال هو ده يقول لك الكيلو بامي مش قد يقول لك مثلا قال لك ب 1000 دينار لما هو قال لك ب 1000 دينار لازم تقول له يا باني حطيت زياده لازم تقول اذا ما تقول هذا وقع عليك حرام حط اقل انا باي مكان اكون اذا انا اوزن احط اقل من الالف اقول ما يخالف حلال عليه بس يصير حرام عليه لازم نعم كل شيء تقول له يا بحطيت زياده فزين هاي الباميتين الزياده اللي اخذتهن انت وحطيتهن بعلاقتك وهاي الباميتين الزياده راح يطبن بالجدريه ايش راح يسوي لك سؤال ايش راح يسوي لك فتصور هاي الباميتين راح طبن بنص الاكل مالته هذا راح يدخل بجسمه تصور حتى دعاء ما راح ينقبل قد يصيبه أمراض قد يصيبه مشاكل فتصور فما بالك اللي يداومون بمكانات مو بس الدوائر الحكومية حتى اللي يداومون عند أشخاص معينين يقوم نص ساعة يسوي كلاوات أو ما يداوم أو يروح مو الكل أكو جزء هذا الشيء يسويه لما يسويه زين هذا الفلوس ما أنت راح يكون حرام فراح يأذي على بيته وعلى جهال لذلك إحنا دعانا قام ما يستجاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء احنا مشكلتنا لذلك ان الدعاء ما دا ينقبل عندنا لذلك عندنا مشاكل دا تصير عندنا بسبب شنو بسبب عندنا نماذج بالحياة دا تاخذ الحرام دا يدخل بطنها بدون ما تعرف لذلك انا علاجات يجون يمي والله الذي لا اله الا هو علاج انا متأكد انطي مليار بالمية يشتغل مليار بالمية يشتغل ويجي ما مشتغل لان والله اقول يعني بصوت غير مباشر اقول له اتأكد من الرزق مالتك خاف عندك مشكلة بالرزق مالتك يعني اكو حرام او فد شيء او غلط او عندك الناس تدعي عليك هذا اللي يخلي علاجات ما تشتغل شنو السبب قبل 100 سنة الشخص كان ينطي زيت الزيتون يقول امسح شعرك بيه شعره يرجع ما يبقى بيه عيب وشنو هسه احنا ننطي 20 نوع زيت يا دوبي يلا يشتغل بالشعر فدائما يكون استجابة الدعاء واستجابة الامراض وكل هذني الامور كلها مرتبطة بالرزق الحلال فانت ايش تتوقع ايش راح يصير يا احمد يا حبيبي
0: تصير عندنا مشاكل
1: تريد نزلنا بقلاوة من فوق
0: لا هسه في بغداد ما شاء الله صار انه اكو الميزان الالكتروني شقد حطيت تدوس انه هذه تطبع لك اللي قبل على السعر وانتهى
1: يعني مو احنا نقول لك احنا بكل شيء هذا وهذا سويته بغير طريق غير مكان شلون غير امور اكو مهن تصلح سيارتك تشتري فد شيء فد موبايل يعني ما قاعد تفتهم
0: يعني الواحد اذا يعني يحتاج
1: عسل عسل احنا بالعسل بالعسل مالنا ما شاء الله يعني ذاك مجاني واحد اخي عندنا عسل قلت له جيت تريد موجود عندنا قلت له قال مالي منطقه بالشمال
0: نعم
1: هذا اذكر اسم الله قال عندنا اطنان بفتح العسل واذا هو شراب كليكوز بالكيلو مالته ب 2000 دينار قلت له اخي هذا شراب كليكوز رحمه الله لا والله مزرعه مالته لا تحلف لا تحلف لا تجيب اسم الله على هذا المنتج انا انفعلت قبل انفعلت عليه لا تجيب اسم الله على هذا المنتج هذا منتج هذا شراب كليكوز من تركيا تصنع على البقلاوة يسوونه وجماعة البقلاوة يعرفون أنا إيش دا أقصد
0: نعم
1: قبل لا بقى قلت له تحلف يلا شو مش طلع برا أنا يعرفوني طبعا يعني من الناس ما جامل بيك مسال يعني أنا ياما ياما أكو ناس يعني الناس تحسب الحساب أنا طارق قال لا مش طلع برا ليش ما يهمني لأن الغلط ما يعجبني يعني ما يعجبني الغلط ليش تغلط
0: الله كريم
1: الحاصل.
0: أستاذ عمر من بعد إذنك روح إلى فاصل نستمع إلى أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها وبعدها نكمل برنامجنا خليكم ويانا أصدقائنا المستمعين.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: من جديد رجعنا وياكم أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو رشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 أو متابعين عبر البث المرئي. حديثنا اليوم عن أمراض الكلى. أمراض الكلى هذا العضو اللي موجود داخل جسم الإنسان مسؤول عن هواية مواضيع، إذا صار به خلل معين ممكن تشوف انهيار
1: الجسم بصورة كاملة.
0: الجسم بصورة كاملة مثل ما قال الأستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني قبل ما نسترسل بموضوع أمراض الكلى، أكو فد نظرية خاطئة.
1: نعم.
0: يقول لك أكل فاصولية وباقلة وما أعرف شنو تفيد للكلية، لأن هي مثل الكلية.
1: نعم.
0: تشبه الكلية.
1: نعم.
0: أكل فلان بذرة معينة أو من الجسم لأنها تشبه القلب.
1: نعم.
0: أكل فلان بذرة لأنها تشبه الكبد. نعم. فلان. فإحنا نجحنا موضوعنا عن الكلية، البقوليات مثلا الحمص أو الفاصولية، عفوا الفاصولية أو الباقلة، الباقلة يقولون تشبه الكلية، يعني تفيد الكلية.
1: شوف، هي مو كل شيء يشبه الكلية راح يفيد الكلية.
0: نعم.
1: يعني إذا هسه مثلا عندك عجز كلية وإذا أكلت الباقلة، الباقلة راح تأذيك.
0: تأذيك
1: طبعا. ليش؟ لأن بيه نسبة بروتين عادي، أي بروتين عالي. بقوليات،
0: البقوليات. نعم.
1: بصورة عامة العجز الكلية ممنوع.
0: نعم.
1: فمو كل مادة بكل وقت يفيد.
0: مو كل مادة بكل وقت تفيد. نعم. تفيد.
1: قد يجوز هو الحمى الباقلة تفيد الكلية إذا كان ما بأي مشكلة، بس لما يكون أكو مشكلة راح يضر. أبو مثال أنطيك عليه.
0: نعم.
1: شخص يعاني من فقر الدم، العسل مفيد له. شخص يعاني من زيادة بالدم، نفس الشخص اللي كان يعاني من فقر الدم أخذ العسل وصار زين، إجا يوم صار عنده زيادة بالدم، هل العسل يفيده؟ لا يضره، لأنه عنده زيادة بالدم، شلون نعطي عسل؟ انصعد الهيموغلوبين. فمو كل مادة تفيد من البداية راح تفيد بالنهاية. يعني قد المادة اللي تفيدك بالبداية ورا ما تصير زين هي المادة اللي تضرك بالنهاية. يعني شخص يعاني من انخفاض الضغط، الملح يفيده. هذا الشخص ضغطه رجع طبيعي صار، قام يساعد الارتفاع بالضغط، الملح راح يضره. فماكو مادة ثابتة تفيد بكل وقت وبداية المرض أو بنهاية المرض أو إذا مرض ماكو. يعني أكو مادة تفيد إذا المرض ماكو، بس الضر إذا أكو موجود المرض. فالبقوليات من الأمور الممنوعة على جماعة أمراض الكلية وليس على الكلية. يعني إذا أنا ما عندي شيء وقاعد أكل حمص وباقلة ماكو مشكلة، أوكي مفيد، بس إذا عندي مشكلة وأكلته لا يزيد المشكلة بالزايد عندي.
0: يزيد المشكلة. ولهذه النظرية إنه المريض.
1: مو هاي نظرية إحنا مشكلتنا دائما، إحنا عندنا مشكلة دائما بهاي المسألة، إنه النظرية نجيبها من أفواه الناس مو من العلم. ما نقول لك أحمد.
0: قبل أستاذ عمر، قبل كانت والله فلان من الناس يقول كذا، هسه النوب إحنا صارت عندنا ما شاء الله مواقع التواصل الاجتماعي لا فهم، خلي أقولها بهاي الطريقة ويعني. وبدون عذرا من عندهم يجيك لا فهم ولا علم، يريد يصير صانع محتوى.
1: صح.
0: والله شنو قرأ لفد منشورين منشورات مدري بمجلة حتى مو علمية، مدري بموقع مو علمي، مدري شات جي بي تي كتب الهياء. صح. حتى شات جي بي تي يعني يكتب مواضيع حقيقية، ما يكتب شغلات غلط.
1: صح.
0: يعني ويقول شغلات غلط، وجه حط التليفون مالته على اعتبار احنا صار كل واحد عنده تليفون وتليفون حديث، وبدأ ينظر على العالم إنه هو خبير تغذية، إنه هو خبير بالأعشاب، إنه هو خبير بالعلاقات العاطفية. يعني يوصل لمرحلة إنه والله متعارك هو ومرته، لأن أو متعارك هو مرته وأمه. والله تعال أنت انصحك طلق مرتك، أمك أهم. بدل ما تصلح بينهم تقول له هذا الشيء التصرف لازم تكون بفلان موضوع. هذا مثال على أحد المواضيع اللي تنتشر، يعني دي يهجمون بيوت العالم، يهجموها من ناحية ينطون علاجات غلط، يهجموها من ناحية ينصحون نصائح غلط.
1: نعم.
0: يهجموها من حتى بالفتاوى الدينية صاروا.
1: وقلت لك أكو ناس أكو ناس من أناقشهم بالدين، أنا مثلا نقول تجيب له مثلا من القرآن، من السنة، من إجماع العلماء، هواي أمور يعني أدلة تجيب له، هو يجيب لك دليل من فيلم الرسالة. لك ما بتقول له هذا فيلم رسالة، هذا فيلم تعبيري، مو واقع، يعني مو مستند الكل شيء تيجي تعتمد عليه. تفهم كلامي؟ يعني
0: صح.
1: يعني مثلا شفت الملابس اللي لابسينه مو شرط يكون 100% نفس ملابس ذاك الوقت كان، اما اكو ادله علميه او ادله دينيه هذاك تعتمد عليه 100% بالفتاوى احنا نحكي يعني.
0: نعم.
1: فيقول لك لا خلاص، تقول له يا بس تقول له مثلا هذا فلان شيء حرام، يقول لك لا أنا الملة مالي قال لي يا بالملة ماتك ترى مو نبي، الملة ماتك بشر. ثاني شيء إحنا بدنا نجيب لك دليل، يقول لك لا. فلذلك أنا قلت لك ناقشت شخص قبل تقريبا 10 أيام على مواضيع ده أنطي أدلة من القرآن، يقول لي لا. شو جواب هذا؟ فأكو ناس تسمع من الناس بس بدون ما تنقل، مثل ما هذا قال لك لما يقول لك إذا سمعت كلام على شخص لا تأخذ بدون ما تتأكد من المصدر.
0: صح
1: نعم.
0: المفروض لكن المفروض إحنا صار مي لا فلان شخص فلان نعم. موضوع قال فلان كذا
1: خلاص أخذ بيه
0: أخذ بيه بدون ما يتحقق.
1: عادي هذا الشيء موجود.
0: لو يجي يشوف عنده فد لايكات هواية وتعليقات هواية يقول هذا ما دام معلقي له هواية يعني إن شاء الله مضبوط.
1: نعم.
0: عنده متابعين.
1: أنا الفيس تيك توك مالتي شوف ده نحكي على المتابعين وعلى هذني.
0: نعم.
1: عسى أنا فاتح لايف حاليا على التيك توك. أنا شو تفتح لايف التيك توك والله أحمد ما لحق أقرأ الرسائل التعليقات أجاوب عليها. شوف عندنا نحكم على البشر عايش شنو نحكم؟ كان تيك توك مالتي بي 345,000 متابع.
0: نعم.
1: قمت الصبح شفت التيك توك مالتي التيك توك حارقه رايح. هسه التيك توك مالتي ايش قد بي متابعين؟ بي تقريبا 16,000 ممكن ما اعرف 12,000 بي الجديد. اللي يشوفني قبل بالتيك توك ويشوفني هسه يقول هذاك شنو كان؟ هسه اللي بعد يقول هذا شو مشاهدين ما تقليلين هذول. يقول لك لا الاعداد ما يفتهم. مع ما انت قبل اسبوع انت تفتهم لان كان عندي متابعين هوايه، هسه متابعين ما بقوا. فالمظاهر صارت، الحكم على المظاهر.
0: نعم.
1: الحكم كله على المظاهر صارت. هسه الحياة مالنا عبارة عن مظاهر صارت. والله أنا أكو أصدقائي أعرفهم يعني بمجال الإعلام يشتغلون، قسم بالله إذا والله الذي لا إله إلا هو دا أحلف يمين أكو جزء من عندهم تشوف حياتهم تحسدهم عليه، تقول شنو هذا؟ والله العظيم إذا تقعد وياه تقول يا الحمد لله أنا مو بمكانه. لا يغركم المظاهر بحياتكم، لا يغركم المظاهر، لا يغركم الديكورات، لا يغركم أي شيء. بس أقدر أقول
0: شلون هاد اللي يجيبوا له عروس مزروقة والصبح يقعد يلقاها غير شكل
1: من النكيات
0: هاي السقامي هو يشوفها قبل العروس. بس تخيل يعني أنت قبل كان ما يشوفها.
1: إيه أكو لا لسه مقابل كان كله طبيعي هسه
0: وكان طبيعي وأكو هاي الأمثال. هسه المشكلة كلها
1: هسه اللبغ مشكلة يعني اللبغ مشكلة يعني.
0: اللبغ والتجميل
1: هسه اللبغ مو بس عند النساء، أنا كل رجال من يلبغون قاعدين.
0: هاي ظاهرة جدا دخيلة على المجتمع.
1: مو دخيلة مو دخيلة لا أكو أمور الأهل ما دي يحاسبون عليه. الأهل لازم يحاسب أحمد، الأهل إلهم لازم دور، لازم يكونهم سلطة على الجهال. حتى لو كان أنا عمري 50 سنة وعندي أب وأم لازم يكونهم سلطة عليه. بس لما الأب والأم يفلتون كل شيء وما يحاسبون على كل شيء
0: هي هنا إحنا المشكلة. يعني تحياتنا لسكان شرق القناة في محافظة بغداد بعض المناطق أو بعض العوائل. يعني ده نشوف من خلال بعض الفيديوهات اللي تنشر لأعراسهم عمره 13 سنة ويزوجوه ممكن مرة عليك في السوشيال ميديا هذه يعني الحركات اللي يحطوا له مكياج اللي يسوي له ما أعرف شنو كذا. يعني تحسهم إنه يعني ما أعرف هاي ثقافة هذه فشي يعني حلو. يعني حتى الحركات طريقة الرقص تلبس الملابس مالت العريس يعني فت كوارث في هذا الموضوع. يعني احنا نريد نطلع من محور الحلقة يحتاج ان انا وياك استاذ عمر شو تقول فد يوم نقدم برامج اجتماعي
1: يحتاج خلنا نرجع الكلير
0: فخلينا من هذا من مظاهر الناس الى مظهر الكليه. المرات تشوفها كليه.
1: احمد اقوى ماده انا جربته بالكليه بتوقعك شنو؟ الحجر الكلي اقوى ماده. مش تتخيل ايش ماده قويه. هذا فد خبير علمني عليه.
0: هذا انت المفروض تسال زميلتنا ستساره. ستساره سنوات هي تقدم تعرف بالعشاباني جديد بالموضوع.
1: اقوى ماده جربته بالاعشاب وشفت سبحان الله نتائج بيه جباره يعني نتائج خرافيه يعني هو الفجل.
0: الفجل
1: الفجل والله ما تتوقعون ما تتوقعون الفجل الحجر الكلي فد شيء
0: فد شيء
1: يعني فتشي يعني إذا تشوفها تقول شو معقول هذا بذر الفجل إيش قوي؟
0: بذر الفجل
1: بذر الفجل
0: وأكلة الفجل
1: هو بذر الفجل أو الفجل هو حد ذات
0: الورقة لو
1: أساني فجل يوميا لازم عندي فجل البيت أكل يوميا.
0: انت راح تشجعنا ان نزرع فجل؟
1: لا مو انا احكي لك الواقع يعني. نعم. يعني انا الفجل يوميا عندي بالبيت لازم اكل خضروات وفجل لازم يوميا. فيعني هواي ناس تقول لي عمر ايش عجب، اقول لهم انتم ما تعرفون هذا الفجل الفوائد مالته، لو تعرفونه يعني كان تقولوا لي عمر حقك. الفجل احمد فد شيء رهيب رهيب للحجر الكلي، بس شنو ما ينزل حجر الكلي، يمرده شويه شويه.
0: نعم.
1: شويه شويه يمرده الا ان تلقى الحجر مالتك راح بصوره كامله. يعني انا هوايه من الناس يجون يسالوني على بذر الفجل، اقول له استخدمه، اقول له استخدمه وشوف النتائج مالته.
0: نعم
1: نعم.
0: موضوع استاذ، يعني احنا الخضره اللي تشتريها من السوق والخضره اللي تزرعها عندك بالبيت لها دور يعني باذيه بعض اعضاء الجسم؟
1: يعني شلون
0: مثلا فد نباتات متكونه في مكان معين على السمادات وهذه، والاكو نباتات لا؟
1: طبعا هو النباتات اللي متغذيه على السماد،
0: على الشيء
1: النباتات متغذيه على السماد. نعم. هذا منتهم من عنده، يختلف المي لما يكون حلو لما يكون مي، انت شايف مرات مي حتى ما المجاري يحطونه للنبات
0: هاي تاثر همين على جسم
1: الانسان. ماكو شيء ما ياثر احمد، ماكو شيء ما ياثر. احنا ما نقول ياثر على الجسد، ياثر على مواصفات الماده. هسه انت الغنم وكله علف، وكله خضار، وكله زباله، حتى ريحه اللحم يختلف، حتى طعم اللحم يختلف. اساس التغذيه هي شنو بالجسم، هنا الاساس مالته. يعني ذلك انا دائما اقول المواد الطبيعيه الجيد ما تكون طبيعيه، جيد ما يكون بها الكواليتي عالي والفوائد اعلى بعد.
0: نعم
1: نعم طبعا الشوالات. هسه الخضروات اللي قاعد تاكلونها انتو هي بوحدها علاج. يعني مثلا المعدنوس اللي قاعد تاكلونه هو بحد ذاته يمنع احتباس السوائل بالجسم. الفجل اللي تاكلونه هو اللي يخفض على، يساعد على تخفيض الضغط ويساعد على تفتيت حصى الكليه وتنظيف الكليه. الورد الكرفس اللي قاعد تاكلونه يساعد على تقويه الكليه. هذني كلها مواد هي بحد ذاتها علاجية.
0: هاي ذكرتني، خلي ويا الأسئلة السريعة.
1: نعم.
0: أفضل الخضار لجسم الإنسان.
1: نعم.
0: هذا نسأل إن شاء الله بنهاية الحلقة إذا كانت في الصيف أو في الشتاء. نسأل هذا السؤال بعدين حتى في نهاية الحلقة في الأسئلة السريعة. أستاذ أمر، إحنا يعني مواضيع الكلية يعني مواضيع إحنا مستحيل نقدر نغطيها في حلقة واحدة، ومستحيل إنه نقدر نغطيها في يعني وقت بسيط أو محدد. لكن إحنا بدنا نأخذ بعض النماذج.
1: طبعاً الكلية إذا إحنا نريد نحكي على الكلية 10 حلقات ما تكفينا.
0: نعم، لأن كل جزء كل جزء من الكلية. خلينا نروح إلى بعض الأشخاص تصير عندهم حوادث.
1: نعم.
0: يصير عندهم فد أمور معينة فيضطر أنه مثلا يشيل الكلية، يبقى بكلية واحدة.
1: أي نعم.
0: أو مثلا يتبرع لأخ أو صديق. نعم. أو واحد من العائلة بكلية، يبقى بكلية واحدة. هنا شون راح يكون التأثير؟ الجسم يستطيع يعني، هو أكيد من خلقنا اثنين إلا لغاية.
1: نعم.
0: ولأهمية.
1: يقدر يمشي حياته عادي، يكون ناس عايشة بكلية واحدة.
0: لكن.
1: بس ينتبه.
0: لكن.
1: ينتبه حذر أكله، ينتبه الأدوية اللي قاعد يأخذها، ينتبه يكون أكثر حرص من الإنسان العادي. هو الإنسان العادي لازم من يأخذ أدوية لازم استشارة الطبيب، أما هذا لازم يستشير، ما بمجال يعني مو بكيف يأكل، يعني كل أكل يأكل، يأخذ مسكنات، يأخذ ما أدري شنو، ما يرهم. يختلف عن ابو زرع الكلية، ابو زرع الكلية يختلف ترى عنها. ابو زرع الكلية ما بمجال،
0: يبقى زرع على ادويه،
1: ابو زرع الكلية يبقى على ادويه اللي يحددها الطبيب لازم ياخذها بدون انقطاع. نعم. الا الطبيب هو يقول له ذاك واحد. ابو زرع الكلية لازم ينتبه لنظام الاكل مالته، ابو زرع الكلية لازم فحوصات دوريه يسوي. واحنا مشكلتنا اللي اكو عاني هسه عندي صديقي زارع كلية، حسبالك انا زارع كلية مو هو، انا انتبه اكثر من عنده، ياكل وما يباوع ويمنى ويسر، ما يصير. أكو مرات بعض الأعشاب تنطي لأبو زرع الكلية تأذي أكثر مما تفيده. هاي المعلومة هم نحفظها.
0: نعم.
1: يعني سي أبو زرع الكلية لما يجيني هواي أشوف أعشاب كاتبي لها غلط، أقول هذا غلط، هاي الأعشاب منو كاتب لك إياه؟ مو قالوا أعشاب ما بيضرر، أقول له منو قال لك الحكي؟ ما يصير
0: شيء اسمه ما بي،
1: لأنك مرة مو هو أي شيء يدخل الجسم الإنسان، أي شيء دخل جسم الإنسان الجهاز المناعي يهجم عليه، تفهم يا أحمد؟ يهجم عليه، فإحنا لازم نعطي مثبطات مع المناعة ينطي الطبيب. أنت من تجي تنطي علاجات الصعد المناعة راح سويت له مشكلة مشكلتين المرة، فمو كل شيء ينطي، مو كل شيء
0: هاي هاي كوارث، مو فقط
1: مو احنا مشكلة من دا تحكي لهم يعني من دا تقول له يا ابا هذا غلط ما يصير هاي الكمية العلاجات اللي قاعد تاخذها انت.
0: نعم.
1: فيقول لك لا انا انطاني خبير الفلاني، مو اكو، مو هو خبير الفلاني حشاكم يعني، هو حش اللي يسمع لازم يقول له الزمال الفلاني، لان ليش؟ لان هو انت اللي هو خبير كان ما انطى هاي الكمية للبشر، تفهمني؟ يعني هو شلون مسمي نفسه خبير؟ هو أصلاً كلمة خبير بالأعشاب يختلف، يعني ما يصير أنت تسمي نفسك خبير. يعني مثل هسه أكو شخص بسليماني هذا الشخص، من تقول له فلان مثلاً أستاذ حسن مثلاً، نقول اسمه مو حسن بس مثلاً حسن، أستاذ حسن ما يجابك، حسن ما يجابك، فلان حسن ما يجابك، تقول له دكتور حسن يرجع عليك تفضل إيش محتاج؟ يقول لك هو ثالث متوسط ما مخلص، بس شنو صاير بيه مثل داء العظمة أو الغرور. من يقول يا بقول له يا بدي شنو دكتور أسأني، يقولوا لي مرات يعني وين ناس يقول لي دكتور، يا بقول له أنا مو دكتور، أنا رجال باحث بمجال الأعشاب، كلمة دكتور مو من حقي، من حق من يحصل على شهادة الدكتوراه هذا حقه يعني.
0: نعم.
1: فيعني احنا مشكلتنا يعني حتى بهاي اكو عندنا مشاكل كبيره ويا الناس.
0: هذه مو فقط مشاكل استاذ عمر، وانما كوارث
1: يعني
0: هذا يعني حاط قدام اسمه دق بس ما تعرف هو الدق شنو، دكتور غير هذه موجودة. لو تحياتنا لبعض الأشخاص اللي يحملون ألقاب علمية، هم زملائنا همين وياه كانوا بالدراسة، كاتب الدكتور هو بعد يعني ماجستير، شو وقت أخذت الدكتور؟ قال والله مو قدمت وانقبلت بس بعدني ما ده.
1: شوف احمد، هي
0: لو هذا الحط اي ان جي مهندس بعد مرحله اولى،
1: ترى شنو هي المواضيع الالقاب او هذين الامور، يعني خلي عملك يبين بهذا الشيء وليس اسم وليس الاسم يعني
0: المفروض.
1: المفروض لا تلقاه مثلا دخل اشتغل مساعد مخرج، مو مخرج امين قبل كتاب الاعلامي الفلاني، ها
0: يا ريت هسه مساعد مخرج، هو اصلا يعني بعد دا يتدرب أكو بيهم أشخاص، وأكو بعدهم دخلوا لل نقدر نقول عنها استوى داخل الكلية، فيقول هذا المواضيع أنه صار فلان حاجة أو صارت فلان موضوع أو فد القضية الفلانية المعينة، هذه كلها أستاذ عمر يعني ما أعرفهم يعني هو واعي. مثلا اليوم أنا أكثر من مرة أشوف واحد من أنتبه عليه في هذا المجال، يعني أنا كإعلام من أشوف واحد كاتب الإعلامي أحاول نقدر نقول مرات استفزه، مرات أقول اختبار، خلينا نسمي اختبار
1: صح.
0: بس تسأله أقول أنت إعلامي يعني بتمكن تعرف اشتغل كذا وكذا وكذا، تسأله سؤال واحد شنو تعريف الإعلام أو تسأله شنو تعريف الصحافة،
1: ما يعرف
0: زين، أنت إذا تعريف مهنتك ما تعرفه، شنو الخبر شنو هذا جانب، فانت بجانب مجال الاعشاب هم نفس الحاله
1: صح.
0: يجوز تروح عليه تقول له انطيني العشبه الفلانيه، يجوز اصلا هو ما سامع بها هاي العشبه
1: صح.
0: يجوز ما يعرف هذا العشبه، تروح على غير مهنه نفس الحاله، على غير مهنه نفس الحاله. ف يعني ذكرنا بمشهد عراقي يقول له مال الالتهابات اي شيء بي سين، شايف هذا المشهد
1: بالاخير قال له دارسين امويا قال له جرامايسين يمكن، وبالاخير قال له دارسين، قال له ها قال له دارسين، هي قلت لك صاروا دخلاء على المهنه
0: اي. فاحنا للاسف يعني هذه الامور ندخل قبل ما ندخل للاسئله السريعه، نصيحه من الخبير الأعشاب المرخص من وزارة الصحة لكل واحد عنده فد مشاكل بالكلية،
1: قبل ما تأخذن أي علاج للكلية رحتوا على أي أعشاب أو أي واحد مو بس أعشاب، وإذا ما طلب منك فحوصات لا تأخذ منه علاج،
0: إذا ما طلب
1: أي لا تأخذ منه علاج ما راح يعرف إيش بيك. يعني مثال راح أنتسى تحليل مال جنرال يورين إكزاميشن، تحليل مال إدرار، يعني لما تقول له تحليل مال إدرار أقول له هو ما راح يفتهم شنو تحليل مال الإضرار، ما يعرف شو كوبين، لازم نوع اللون الإضرار، الالتهاب الموجود عندك، الألبومين إيش قد، الجراحة الار بي سي إيش قد، الباسلس إيش قد، الكريستال نوع مالته، أوكسالات الكالسيوم، يوريك أسيد، المخاط مالته، الماكاس إيش قد، هذني كل ينشاف يلا نقدر نعرف إن هذا المريض شنو المشكلة مالته نعطي علاج عليه. زين إذا أنا ما دا أشوفه شو راح أفتهم؟ يجيني ما هو مريض ترى ما يعرف، أغلب يقول عندي التهاب، يجي هو ما عنده التهاب، أغلبها يجي يقول عندي التهاب وما عنده التهاب، ها طبعا بس مجرد عنده مثلا جراحة، فمن يجي عنده جراحة مرتفعة أقول له زين ليش الجراحة مالتك صاعدة، وين السونار؟ يقول لي ما نسوي سونار، ما يصير يا بسوي لنا سونار نشوف عندك مشكلة بالبروستات، عندك حجر متحرك مسوي لك هاي المشكلة. فبدون فحوصات لا تأخذون علاجات، المقابلكم إذا ما يكون فاهم كلش وضمير عنده لا تأخذ من عنده، وبعد انت وحظك
0: انت وحظك اللي راح توقع او واحد يفتهم او ما يفتهم. خلينا ننتقل استاذ عمر الى الاسئله السريعه.
1: قبل ننتقل الاسئله السريعه احكي عالم تعرفون يعني.
0: نعم.
1: كنت اشتغل بالاعشاب جديد اني اول ما اشتغلت بي بال 2004 الرجال اللي اشتغل اريده بس يطلع يروح فد يوم عالم تعرفون انه يشوف الاعشاب شلون المقابل يوقع.
0: نعم.
1: فبالاعشاب اذا بس يطلع فد يوم يروح عمدان ينطي علاجه، طلع فد يوم راح. فاجا واحد قال لي عندك علاج مال فقرات؟ قلت له ايش شلون؟ انا ينطي علاج مال فقرات. قال لا اجا، قال وين ابو الاعشاب؟ قلت له مو موجود. قال شو تجي؟ قلت له شو محتاج؟ قال بيه فقرات. قلت له انا انطيك علاج. زين هو انت شلون اقتنعت بي؟ قال لي عمري كان 14 سنه يمكن بوقته. قال لي انت تعرف انت بالاعشاب؟ قلت له شنو يعرف؟ وانا كل انا حضر العلاجات مالته يعني مستميت بس انطي علاج الواحد يعني. فمن انطيت قال لي شنو؟ انطيت له حبايه مال الاسهال على اساس اعالج له يعني. انا مفتهم انه حبايه مال الاسهال تنطي لهذا.
0: نعم.
1: فانطيت له، جاني قال لي شو تصير؟ قلت له راح تبلع على 7 الصبح، بال 7 ل 11 الصبح واقف يسهالك، تقوم تستخدم علاجات البقيه. الرجال راح ورا 3 ايام اجى. همزين من اجى ابو المحلام كان ماكو، ما عنده شام مشكله شغل طالع رايح. فاجى قال لي اقول لك انت مو طيتني؟ قلت لي ساعه بال 7 الصبح، 9 ل 11 واقف يسهال الصبح. قلت لي قال 11 بالليل علاجات وقفت وقفت يسهال. فقصدي شنو يجي كلامي؟ انت رجال عمرك بال 40 سنه شلون اقتنعت انا اعطيك علاج؟ هاي اول نقطه. الثاني نقطه دا اعطيك على المعلومه انه واحد ينطي مرات بدون ما يعرف، انا كنت صغير يعني ذاك الوقت حيل يعني. فكل ما اتذكر هاي السالفه اضحك، اقول شلون اقتنع بي واخذ العلاج من عندي؟ فلا تقتنعون بكل شيء. لا يغرك انه واحد لابس قاط وقاعد، لا يغرك انه واحد عنده لحيه وقاعد، طبعا مو طعنا لا بالقاط ولا باللحيه. القاط ملابس رسميه، القضاه يلبسوه، الموظفين يلبسوه، وهي له وزنها. واللحية لحية الإسلام ولحية الرسول عليه الصلاة والسلام ولها وزنها وثقلها يعني. بس لا يغرك من لابس هذا وحاط لحية، أكو حاط لحية بس يدي غشك، تفهمني؟ لأن البريء دين بريء من هيك نماذج. فلا يغروكم هاي الأمور، لا يغرك الكبار بالعمر. والله دا أحلف يمين أكو أعشاب يشتغلون عمرهم 62 63 سنة رياجين، والله يجون أنا أعلمهم. هي مو بالعمر، بالقراية. لا يغرك ان واحد لابس ترتيب وديكور هذا يفتهم كلش. اكو بغداد صديقي اسمه سعد العطار، تحياتي له.
0: تحياتنا
1: سعد، محل مال الطبله، يبيع بهارات، يبيع فاصوليا، يبيع كل شيء يمكن به. شايل خبره والله داخل في يمين احمد احلى من خبرتي بالاعشاب. بس من الطب عليه تقول هذا لا ما اخذ من عنده علاج، ليش؟ لان ديكوره مو مال واحد معالج، تفهمني؟
0: نعم.
1: فديكور المحل مال تقصدي وليس كديكور الشخصي مالته يعني الرجل. فدائما لا يغركم المظاهر،
0: للأسف المظاهر خداعة، صارت خداعة كلش. بعد عندك إضافة لو ننتقل؟
1: لا ننتقل إن شاء الله.
0: ننتقل إن شاء الله إلى الوصفات العشبية والأسئلة السريعة.
1: نعم.
0: ونبديها بأفضل الأعشاب، نقدر نقول عنها أفضل الأعشاب للقولون.
1: أفضل الأعشاب للقولون العصبي أفضل الأعشاب شنو قلنا السؤال؟
0: أفضل الأعشاب للقولون أو القولون العصبي.
1: إذا ماكو حمل، ماكو رضاعة، مانعين الحمل، نجيب مادتين ينسون حبة حلوة نطحنهن، ملعقة شاي قبل كل وجبة طعام، هاي أول شيء. ونخلط ورد الماوي والخزامي، ملعقة كوب بقلاص مي حار، نبقي ربع ساعة وربع ساعة نصفيه، نذب ثلج بيه يبرد، من يبرد نشربه قبل النوم.
0: نعم. هذا للقولون أو القولون العصبي؟
1: أي نعم. حتى إذا بدأت زوجتك من زوجتك من نفس الشيء يفيد.
0: عفوا أستاذ عمر، قولون لو قولون عصبي؟ هذا القولون العصبي؟
1: قولون والقولون العصبي اثنين
0: اثنين يشتغل. نعم. أفضل الأعشاب للكلف؟
1: كوصفات منزلية نقدر نقول تقدر تستخدم القشور الخيار كقناع تسوي للبشرة مفيد. نعم. وتقدر تستخدم زيت اللوز المر مسحا قبل النوم الصبح تغسله.
0: نعم. نعم. أفضل الأعشاب للبروستات.
1: إذا ماكو أمراض بس بروستات موجود فقط استخدم البلميط المنشاري صباحا ومساء.
0: فقط.
1: فقط.
0: طريقة الاستخدام.
1: ملعقة كوب بقلاص مي نخلطها ونشربها بعد ريوق وبعد العشاء.
0: نعم. أفضل الأعشاب للسكر.
1: السكر أول شيء ماكو علاج نهائي له كله وقتي. إذا ماكو حمل ماكو رضاعة مانعين الحمل نجيب الدارسين السيلاني وكليل الجبل والحبة السوداء والحلبة نطحنهم طحن جيد ملعقة كوب صباحا ومساء.
0: نعم. نعم. أفضل الأعشاب لخمول الجسم.
1: خمول الجسم أفضل شيء تأكل التمر ثلاث تمرات الصبح أو تأخذ ملعقة كوب من العسل زين وتكثر من أكل الخضروات ما يحتاج علاجات هواية.
0: ما يحتاج علاجات هواية. أفضل الأعشاب للسوفان.
1: السوفان أول شيء يحتاج لوقت. إذا ماكو حمل ماكو رضاعة مانعين الحمل ما تستخدموا مميعات مال دم. للسوفان وللفقرات استخدموا الكركمين تركيز 98 مرتين باليوم بعد ريق وبعد العشاء واستخدموا الزيوت هذني راح أعطيكم التركيبة خلطوها زيت النعناع والجوز الهند وزيت الحرمل وزيت الزيتون وزيت الحبة السوداء وزيت القرنفل وزيت الزنجبيل اخلطوا امسحوا الفقرات والمفاصل كلش مفيد مرتين باليوم صباحا ومساء.
0: احنا حكينا عن السوفون الفقرات
1: هو نفس
0: نفس نفس نفس التركيبة. نعم. افضل الاعشاب لعز الكليل.
1: اذا ماكو حمل ماكو رضاعة وما عندنا الحمل نجيب الصمغ العربي ملعقة طعام ثلاثة أربعة الملعقة الطعام بقلاص مي انذوبة نشربه قبل كل وجبة طعام بواحد ساعة شرط ماكو عندنا سكر وما عندنا مشاكل بارتفاع بدي دايمر اللي هو التخثر. نعم.
0: وكذلك ممنوع عن الحوامل.
1: ايه مذكرنا بالبداية.
0: نعم. ايه. هذه كلش مهمة أنا دائما خاف أن ننساها. نعم. بالبداية نذكرها مرة ثانية بالنهاية. نعم. أفضل الأعشاب لترميم نفرونات الكلية.
1: أفضل الأعشاب هو نفسه لترميم النفرونات الكلية إذا ماكو حمل ماكو رضاعة مانعين الحمل هو الصمغ العربي. الصمغ العربي يعتبر أفضل مادة إذا ماكو سكر همين وماكو ارتفاع بدي دايمر الصمغ العربي ملعقة ثلاثة أربعة ملعقة الطعام بقلاص مي انذوبه ونشربه قبل كل وجبة الطعام.
0: نعم. نعم. أفضل الأعشاب لالتهابات الكلية.
1: إذا ماكو حمل ماكو رضاعة مانعين الحمل نجيب ورد الهيرو أو ما يسمى بورد الختمة ملعقة كوب بقلاص مي مرتين صباحا ومساء قبل الطعام.
0: قبل الطعام.
1: نعم.
0: نعم. أفضل خلي هذا السؤال اللي ضفناه بالأخير. نعم. أفضل الخضار اللي يعني نقدر الخضار الكرافس وهذه المفيدة للجسم في الصيف وفي الشتاء.
1: الكرافس والمعدنوس من أفضل المواد والفجل أنا يوميا أكل ذني كرفس معدنوس فجل
0: صيفا وشتاء
1: خريفا وربيعا
0: كل الفصول
1: كل الفصول يعني شو اللي ما موجود أنا أكله
0: يعني ما تتحدد
1: مثلا يوميا لازم خضروات يوميا
0: لازم خضروات لازم. شكرا لك أستاذ عمر على هذه المعلومات القيمة والتفاصيل ونذكر قبل الختام بالعنوان والرقم.
1: أنا عنواني أي واحد يحب يزورني عنواني كركوك رأس الجسر من تعبرون عامرة بالفطور الصباحي فالثلاثين محل نوبة أنا عشار العام صاير لا بسرداب ولا بعمارة لا عشار العام محل عشار العام عشاب السدر عمر فاروق تقدر نتواصل على أرقام راح أذكرها هسه أكرر مرتين الرقم آسيا 0770-50-55-804 أرجع أكرر 0770-50-55-804 أو تزوروني على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك على انستغرام على التيك توك على سناب شات على اليوتيوب وعلى التيك توك باسم أعشاب السدر عمر فاروق عدنا على التيك توك الصفحة مالتنا احترقت راحت فصحة جديدة سوينا باسم أعشاب السدر عمر فاروق تابعوني عليه
0: وإن شاء الله قريبا ترجع الصفحة
1: إن شاء الله بلكم ربك
0: إن شاء الله أكون
1: خبراء بلكم
0: خبراء إن شاء الله يرجعوها. إيه. شكرا لك أستاذ عمر وشكرا لكل الأصدقاء والمستمعين حياتي. اللي تابعونا عبر الموجة 92.1 أو تابعونا عبر البث المرئي للتيك توك مال الأستاذ عمر أو الفيسبوك مال راديو الرشيد كركوك. شكرا لكم مرة أخرى ونتمنى أنه استفادتوا من هذه المعلومات اللي طرحناها في برنامج أعشاب السدرة. ودائما النصيحة اللي نقولها لا تأخذ أي شيء من عشاب مسائلك السؤال الأهم، عندك فحوصات أو مسوي فحوصات؟ هاي واحدة. اثنين، لا تأخذ أي شيء والله تقول الأعشاب اللي ما تضر اللي ما تفيد عفوا ما تضر، هذه النظرية كلش خاطئة. فهذه النصائح كونوا دائما خليها وياكم في كل جوانب الحياة، كل شيء يضر نادرا ما تلقى شخص ما يضرك، إن كانت العلاقات العاطفية، العلاقات الاجتماعية الأسرية والعملية، وكذلك في الأدوية وغير الأدوية. فدائما خليكم ويا الشيء المميز، الشيء اللي أنتوا تشوفوه صح من كل الجوانب، لا تنغر بالشكل ولا تنغر بالبدايات.
1: صح.
0: شكرا لك أستاذ عمر مرة أخرى، وشكرا لكل من استمعنا عبر الموجة 92.1. إلى اللقاء.

0: رشيد فرحتي.
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام بهواها نلتم.

0: رشيد ضحكتي. رشيد ضحكتي.
1: لحظة بس خل أسألك القمر شي عود لك.
0: خليك مع السمع على رشيد أف أم بهواها نلتم.
2: بهواها نلتم. رشيد أف أم.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: سحر الشرق،
2: سحر الشرق،
1: الرشيد.

0: شقد ما اريد انسى واهواك شقد ما اريد انسى.
1: في اعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

حب وسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

بتواصلكم نتميز بمحبتكم نرتقي الرشيد FM.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: الراجل.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.

0: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
1: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: حياتي كلها لله.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.
2: من السلوكيات المرفوضة تماماً الوقوف في أي مكان لمتابعة حادث أو متابعة مشاجرة إلا إذا كنت سوف تقدم يد العون حتى لا تتسبب باختناقات مرورية.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: راديو الرشيد في حي الأسرى والمفقودين 92.1 اف ام.
1: يا لائمي إن العراق بمهجتي شوق قديم جمره وجديد، سكن العراق ملامحي وجواري وأنا بذاك سعيد. إن العراق حضارة ورياضة وصهيل

تقول لي أنا شيعي ولا تقول لي أنا سني، ويضيع الوطن منك ويضيع الوطن مني. لا تقول لي أنا شيعي ولا تقول لي أنا سني، ويضيع الوطن منك ويضيع الوطن مني. نتقاتل على شنهم؟ أقتلك وانت تقتلني. أخوك أنا وابن عمك أحضنك، قوم واحضني.

اتحملك غيري ومن انا يتحملني. صدقني المنايا تخاف شي وياك شافني وشي انت علي بعيد احس رجلي خذلني. صدق انت لو وياي ما حد قدر يصمني. نشوف انت الجروح شلون خاونك وخاوني. نشوف انت الجروح شلون خاونك وخاوني.

اريدك تحمي ظهر اليوم ولا طق الفشل. تدريني ما ثني، ما اقبل علي ثاني ولا تقبل علي انت. يطب هذا الغريب البيت ويذني، اخوك اني افتخر بي اجن كلهن وما قدرن يعبرني. لا تقول لي انا شيعي ولا تقول لي انا سني، عليك انت وعلياني ما يمشن بعد ذني. اجاني الموت يدق بالباب، تحزن بي واحملني. الفرات يصيح يلحقوني ودجله يصيح يلحقوني، انا الماي العذب والغرب خبطني.

0: تدري من اللي يلزمني ظهري؟ الزم ظهر اخوك، الزم ظهر اخوك.
1: راديو الرشيد في 90 92.1 FM.

0: چاہیے.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد

0: عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك، إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عفوا، أليست هذه دار القضاء؟
1: هذا بيت القاضي وليست دار القضاء.
0: يبدو أنهم دلوني بطريق الخطأ.
1: هل أنت غريب عن البلدة؟
0: نعم، أعمل حطابا وجئت لأعرض شكواي على القاضي.
1: تفضل يا وديدة.
2: نعم يا سلمى.
1: قدمي الطعام والماء للمسافر.
0: هذا كرم عظيم منك يا سيدتي.
1: بل هو الواجب، سأدلك على الطريق.
0: حصانك جميل يا سلمى.
1: إنها مهرة اسمها قمر.
0: وهي قمر بالفعل، واضح أنها من الخيول الأصيلة، لم أرى مثلها في قصر الخليفة.
1: وما أدراك بالخيل في قصر الخليفة؟
0: أذهب كثيرا إلى هناك لأبيع الحطب.
1: تبيع الحطب في قصر الخليفة؟
0: يحتاجونه لإشعال النار وتدفئة القاعات.
1: ربما. ستتجه شمالا ثم يمينا إلى آخر الطريق.
0: أتجه شمالا ثم يمينا، سأتوه هكذا.
1: إني استأذنت أبي في الذهاب إلى السوق، ودار القضاء في الطريق. سر أمامي وسأدلك عليها.
0: مدينتكم شديدة الجمال، الطبيعة هنا ساحرة، الهواء منعش ولا ينقصه إلا.
3: أغلق فمك وهات ما معك من نقود.
0: كيف تجرؤ؟ ألا تعرف من أنا؟
3: ومن تكون يا هذا؟
0: أنا رجل غريب عن مدينتكم ولا أملك مالا.
3: هذا السيف اللامع في حزامك يكفي.
0: تأخذه فوق جثتي أيها اللص الأثيم.
3: سأقطع لسانك الطويل هذا.
0: سنرى من ينتصر في النهاية.
3: نلت منك.
1: ليس بعد.
3: ابتعدي يا فتاة.
1: أرني قوتك.
3: سأقتلك بسيفي هكذا.
1: لا تنظر لي هكذا، قيده بالحبال.
0: إنك تبارزين بمهارة فائقة.
1: كلما تذكرت وأنت تقول للص ألا تعرف من أنا؟ لا أملك نفسي من الضحك. تتحدث وكأنك واحد من الأمراء أو الخليفة نفسه. ألا تعرف من أنا؟
4: هل أكدت على المتهم موعد الجلسة غدا؟
5: أي متهم يا سيدي؟
4: خليفة البلاد.
5: أرجو ألا يسمعنا أحد.
4: لماذا؟ هل نسرق؟ نحن نؤدي واجبنا.
5: بكل تأكيد، وسأصبح أنا شهيد الواجب.
4: هل قلت شيئا؟
5: أنا؟ لا أبدا لا، كنت أدعو لك بالصحة.
4: أشكرك، ولك مثل ما دعوت. لا تنسى ما اتفقنا عليه.
0: لو رأيتها يا أبي وهي تبارز برشاقة ومهارة، كأنها عصفور يتحرك ما بين الأغصان.
3: على من تتحدث؟
0: على سلمى يا أبي.

0: أدى بها إلى اتباع النور والحق.
1: ها قد عادت أم كلثوم من البادية. مرحبا يا ابنتي الحبيبة.
2: أبي، ارتاحت نفسي كثيرا بعد هذه الرحلة.
1: يبدو هذا على إشراقة وجهك.
2: كنت في حيرة من أمري بشأن دين الإسلام.
1: عندي أخبار سيئة. تمكن محمد وصاحبه أبو بكر من الفرار من مكة.
2: رسول الله هاجر؟
3: تقولين رسول الله مثل العبيد المارقين؟
1: إنها لا تقصد، زلة لسان من كثرة ما سمعتها، أليس كذلك؟
2: كل الأدلة العقلية تؤكد أن ما جاء به محمد الصادق الأمين ليس من قول البشر.
1: إياك أن يفتنك يا أم كلثوم.
4: نحن من السادة الأكابر، فما حاجتنا إلى دينه الذي يساوي بين السادة والعبيد؟
5: أختاه، ارجعي إلى صوابك ولا تعودي لمثل هذا الحديث مرة أخرى.

0: ألديك أخبار جديدة؟
1: الحمد لله، وصل سيدنا محمد إلى أرض يثرب بسلامة الله.
0: اللهم لك الحمد والشكر، هو الآن آمن بين الأنصار والمحبين.
1: سألحق به هذه الليلة، لماذا لا تأتي معي؟
0: أخشى على أمي العجوز من مشقة الرحلة، ولا أستطيع أن أتركها وحدها.
1: بقاؤك إلى جانبها جهاد في حد ذاته، هكذا علمنا رسول الله.

0: بالبلدية يومين أو ثلاثة فتتأملي الطبيعة من حولك، ربما استرضت صحتك.
1: تبدو لي فكرة طيبة.
2: أبي، هل نتركها وحدها؟
3: الطريق غير آمن.
1: إني أريد الراحة وحدي.
0: دعها تفعل ما تحب.
4: السلام عليك يا أختي.
1: ماذا تريد؟
4: رأيتك تتلفتين حولك بحذر، أهناك من يطاردك؟
1: من أنت؟ ولماذا تسألني؟
4: أنا رجل من خزاعة، أدعى عبد الرحمن.
1: قبيلة خزاعة التي على عهد مع رسول الله؟
4: نعم، عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: إني امرأة من قريش وأريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علم لي بالطريق، فهل تدلني عليه؟
4: بل أصحابك حتى تصلي إلى المدينة.
1: بارك الله لك.
4: اركبي على الجمل، وإليك الماء والزاد.
1: شكرا لك.

0: أين السيوف؟
1: ماذا بك يا بني؟
0: أم كلثوم لم تذهب إلى البادية.
1: كيف هذا؟ أمتأكد أنت؟
2: لقد بحثنا عنها هناك ولم نجد لها أثرا،
0: ثم قصصنا أثرها على الرمال فوجدناها تتجه إلى طريق يثرب.
1: يثرب؟ إذن ذهبت إلى محمد.
2: نعم، ورآها بعض الناس تركب جملا ومعها دليل إلى هناك.
1: كيف تسافر مع رجل غريب وحدها؟
0: أتسألنا نحن يا أبي؟
1: تعقبها إلى هناك وأرغمها على العودة معكما.
2: وإذا استنجدت بمحمد وأتباعه؟
1: إن صلح الحديبية يقضي بأن يعيد محمد الفارين من قريش إلى أهلهم. المهم أن تلحقوا بها قبل أن تختفي في مكان آخر لا نعرفه. هيا أسرعوا.
3: الحمد لله، اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني.
4: أخي عمار، أخي في الله عبد الرحمن، كيف حالك؟
5: الحمد لله، معي امرأة تريد أن تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: ها هي يا عمارة، ها هي.
2: لا نجاة لك، استعدي للموت أيتها الخاطئة.
6: اصبر، سيسلمها لنا أتباع محمد بنفسهم بعد قليل.
5: ماذا تقول المرأة؟
7: إنها تبكي في حضرته الشريفة.
5: ألا تسمع إلا صوت البكاء؟
7: انتظر حتى نسمع.
3: يا رسول الله، أنا امرأة وحال النساء آل إلى ما قد علمت.
5: نعم، جعلهن حكم الجاهلية لا حيلة لهن.
3: وأخشى إن رددتني إليهم أن يفتنوني في ديني، ولا قدرة لي على الاحتمال.
5: ماذا يجري يا عمار؟
7: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجف، لعل الوحي يتنزل عليه الآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر

0: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أنزل الله قرآنا ليحميها؟
0: نعم، وليحمي النساء المؤمنات من بعدها فلا يبقين تحت حكم الكفار.
2: وماذا كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنات؟
0: تحلف المرأة أنها ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، ما خرجت لالتماس دنيا ولا من بغض زوج، وأن تقول الشهادتين على الملأ.
2: لماذا هذه الشروط؟
0: حتى لا يختلط الإيمان الصحيح برغبة بعض النساء في الهرب من أزواجهن أو طمع البعض الآخر في أمر من أمور الدنيا.
2: ما أعظم حكم الله ورسوله.
0: نعم، وما أبعدنا في كثير من الأحيان عن فهم صحيح الدين.
2: لم تخبرني ما جرى لامرأة أبي لهب وصديقتها هند بنت عتبة.
0: غدا يا سلمى أمامي قضية في غاية الأهمية، أتمها على خير إن شاء الله ثم أحكي لكِ.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

إنها الأروع، إنها الأقوى، إنها الأقوى، إنها الأجمل، إنها الرشيد، إنها الرشيد.

0: الرشيد خيارك الأكيد.
1: 92.1

راديو رشيد، برامج رياضة، اقتصاد، أخبار. الرشيد FM لكم.

0: درجة.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
5: نصائح تربوية،
6: نصائح تربوية من الرشيد FM. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
4: نصائح
6: تربوية
4: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساو على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، وتحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: من تفرد للإبر يا ليل يا دانا، يا ليل يا دانا،
2: يا خوي في دول اسمك من دمك.

0: ولي الأمر واستقبله بوجه بشوش عند استدعائه، وكن ملما بشكل كاف بموضوع الاستدعاء، واجعل أسلوبك بالحديث معه مفهوما ومن دون غموض، وابتعد عن استخدام مصطلحات غير واضحة، وتقبله كما هو عليه من ناحية الثقافة والشكل واللغة، واترك المجال له ليعبر عما بداخله ويشرح وجهة نظره بدون مقاطعة، وتجنب إشعار ولي الأمر بالتقصير، وإنما حاول إشراكه بكل ما يتعلق بابنه أو ابنته.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

كوبين يعود، مهما يبعدنا نعود أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك، بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

راديو رشيد، قلب مفتوح وصوت مسموع طيلة أيام الأسبوع.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلب في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي، وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخاً مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار. هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي بمناسبة يوم السيادة الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة. وقال القاضي زيدان في بيان إن المناسبة تعد محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقرار القرار الوطني وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويصون مصالح الدولة والمجتمع. أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر أعلن رسميا حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي تزامنا مع انتهاء التواجد الأمريكي في العراق. وطالب السيد الصدر واشنطن بدفع تعويضات عن أضرار الاحتلال، محذرا من أي تدخل خارجي يعزز الصراعات الإقليمية، داعيا القيادات السياسية للاعتزال الفوري لإنهاء الفساد، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج مدروس وتقوية القوات الأمنية وحرس الحدود.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: بديت اشهق فراقك والنفس مقطوع، اختنق دربك الجدم وما قبل يكمل، يمر وجهك علك وبوجه حط شباك، واشد وجهك بوجهه بالسهل ينحل، خذت نظرة ولهس عيون متوضيات، اذا صلت لغيرك كل فرض يذبل، السهر مو زين
1: بس عيون تشرب ليل تندل، كل سهر بس طيفة ما تندل.

0: بس فرقاك ما مقدور. رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، يرحت بوقت ما رجعت جنازة أثر خطوة غيابك ماك حد تسأل. نويت تخوني
1: نوي غريب ارتاح حتى اقدر اجاوب ناسك انت تسأل.

حبيت لو صايغ صغيح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي ستة من عنده يخابر ثاني أدري حظناته ولا غزرن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك الهيج حال أصل من الخلاني انت جبته وانت لنطيته مكانه وانت وانت وقل لي هم مواني.

نحكي لحد ما نخلص غصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسا ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسا بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان خان بيك وانتبت ما خنته. هاي قلبي شفت.

0: شيء.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: استمع استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القوية نسمعها اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول والآخر من الرشيد اف ام.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: حاجه.
1: انها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-3-5-7-2-7-1. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: ليش بترد؟
2: خليه يرن.
1: خايف ترد؟
2: الخوف احيانا يحمينا من الغلط.
1: يعني الحب غلط؟
2: لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
1: طيب رد وخليك قوي وقولي اللي بقلبك.

0: المفروض الحبيبك ينفتح حضنك، لو تدري وكلو تدرب غيابك كم جرح ربيت، كان دموع عينك زعلت ردنك. هم سامع حمامة، حمامة تزعل البستان، عفت كل الأشجار وجاي لسجنك. ش عندي وياك؟
1: عند الجرح بس ما يطيب، قبل كنت استحي بس كاف خبن الشير، بعد ما تلوق لتوسل على الرجعة، وسلم لي سلم لي على روحك من يمس هالشوق، وقل هالقبل حبك بشر مو سلعة، شكلي لوق لك بس عندك أزمة ذوق، اللي يغرد لك عمر ما تعرف تسمعه. هسا انت بعت بس عاد لو ربحان، شارين بقمر وتبيعني بشمعة، عشقتك تشيوف من تخون أحبك ليش، السواد عيونك أسهار لو على الرصعة، اتوكل روح ما نش وقت شفتك جاي، المالاقية خاف شلون لا ضيعها.

0: ما داريت روحي، ما داريت روحي بكثر ممداريك. كنت بروح أضمك لو يفوت عمى بليل الله، أوك بليل الله كنت من تغفى صير فياي. أخاف يضيق خلقك من ضوى النجمة، كنت بس تلتفت دمعت عليك الطيح، وتخيل إذا ما صارت القسمة أخذ منها بتفراقك وبعت أسرار. وصلت الحالة أشكل بشر ما هضمة، أنا انطيتك وعد قلت لي وأذكرك راح. الرجال الأصيل تلزمه بالكلمة، شبيك أنت وكشبيك أنت؟
1: فنبي حج غير اللي تقول الناس، بس ضميت أدر العتب مو وقته، وبصدر قلب مثل المراهق صار يبكيش وقت ما ذكره لصاحبته. حلالك ليش بعت بقيمة المبيوق، وانا مو انت سرك للسما بعته، وليش اللي كان يحلم بي شمته. قمت امشي واشوف العالم يضحكون، مرات احس روحي مو بشر نكت، ومرات
0: مرات مرات اختنق واشتمك من بعيد. كم مرة الهوى بلياك طرته، اصبر اصبر والدموع تلوك للي يشتاق، والخد بالكحل والدمع طرسته. بس شحتي وكشحتي بعد، هي المحبة حظوظ، الوفا مو شرط، صارت كل من وبخته.
2: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلبي في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته، شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي. وأكد في بيان

0: رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخا مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار. هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي بمناسبة يوم السيادة الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة. وقال القاضي زيدان في بيان إن المناسبة تعد محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقرار القرار الوطني وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويصون مصالح الدولة والمجتمع. أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر أعلن رسميا حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي، تزامنا مع انتهاء التواجد الأمريكي في العراق. وطالب السيد الصدر واشنطن بدفع تعويضات عن أضرار الاحتلال، محذرا من أي تدخل خارجي يعزز الصراعات الإقليمية، داعيا القيادات السياسية للاعتزال الفوري لإنهاء الفساد، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج مدروس وتقوية القوات الأمنية وحرس الحدود.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: ما نصحك تغير الموجة.
1: حطلي أغاني ربشة ألعب عليها جننة لف بينا يا دولي.
0: ما نصحك تغير الموجة. أغاني الرشيد توخر الضوجة.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلبي في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي، وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخاً مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار. هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي بمناسبة يوم السيادة الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة. وقال القاضي زيدان في بيان إن المناسبة تعد محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقرار القرار الوطني وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويصون مصالح الدولة والمجتمع. أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر أعلن رسميا حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي تزامنا مع انتهاء التواجد الأمريكي في العراق. وطالب السيد الصدر واشنطن بدفع تعويضات عن أضرار الاحتلال محذرا من أي تدخل خارجي يعزز الصراعات الإقليمية، داعيا القيادات السياسية للاعتزال الفوري لإنهاء الفساد، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج مدروس وتقوية القوات الأمنية وحرس الحدود.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

about you. It's about us. And maybe the music.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

الرشيد اف ام. زوروا www.arashidmedia.com. اجعلها صفحتك المفضلة.

Sevgili واجري عليك اسكن في حضنك من مني.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسمياً اختتام عملية

الحزم الصلب في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي. وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخاً مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار. هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي بمناسبة يوم السيادة الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة. وقال القاضي زيدان في بيان إن المناسبة تعد محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقرار القرار الوطني وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

أم جنة ويا حضن أمي لحس بلذة بي أموت إذا بعدوني يعني. أم جنة أم حنية وقلب يوسع الكون.

أمي من تزعل سعادة ما أشوف ما أتوفق وأفشل وأوقع بمهنة أمي من تحجب شفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه أمي هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنه

هموم وعذاب تعبني وجابكني وشال همنا ما لبس ملبس جديد بس جديد احنا لبسنا ابوي جنني ابوي بالدنيا بعد ما القمن الناس تنطي تسوي مني عليك ابوي ينطي بس سبد ما يسوي مني ابوي شخصيه وثقل حب وحنان ابوي اعجز او في حقه واحكي عنه ابوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبنا شلقه مثله وين منه ابوي سوان زدمه وعلمني شي الزاد حوبه الخوه حوبه الصحبه حوبه والزلم اخلاق مو اصوات خشنه ابوي

ويا حضن امي لحس بلذة بي اموت اذا بعدوني عنه. ابوي ضحى ورفع ابوي جنة ابوي بالدنيا بعد ما القمه.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا ختام عمليات التحالف الدولي في العراق، وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون رسميا اختتام عملية العزم الصلبي في العراق مع إنجاز الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف الدولي من قاعدة أربيل الجوية. وأكد البنتاغون أن هذه الخطوة تمثل الختام الفعلي للمهمة العسكرية التي نجحت في هزيمة تنظيم داعش. وفي السياق ذاته شددت وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تقديم تدريب نوعي موجه ودعم استخباري للشركاء العراقيين في المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية نزار أميدي أن العراق دخل مرحلة جديدة أساسها السيادة الكاملة تزامنا مع انتهاء مهام التحالف الدولي، وأكد في بيان رسمي أن قرار السلم

0: والحرب حق حصري للدولة، مشددا على حصر السلاح تحت أحكام القانون والدستور لترسيخ الهيبة والاستقرار، مع دعوة جميع القوى الوطنية إلى تقديم المصلحة العليا وحماية وحدة القرار السياسي في العراق. رعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رعى الحفل الرسمي بمناسبة يوم السيادة، معلنا الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي خلال الاحتفال أن العراق انتقل إلى مرحلة تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى نقل مهام العمليات المشتركة إلى مكتب القائد العام. وفي رسالة حازمة شدد الزيدي على أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مهمة التحالف الدولي في العراق قد استكملت، مؤكدا استمرار مسار التنسيق المشترك بين بغداد وشركائها. وقال العبودي إن السلطات العراقية باتت جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية بعد إتمام التحالف مهمته، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة يواصل حواره مع الفصائل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معها بشأن ملف دمجها وأن الأمور تمضي بهذا الاتجاه، مشددا في الوقت نفسه على أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الجارية في المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن سيادة العراق حق ثابت ومسؤولية دستورية لا تقبل الاجتهاد أو المساومة. وشدد الحلبوسي على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، رافضا أي تجاوز على أراضيه وأجوائه. وفي رسالة حازمة أكد رئيس البرلمان أنه لا سلاح خارج إطار القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن القرار الوطني هو الأعلى والأصوب في حماية أمن البلاد واستقرارها. أكد قاسم الأعرج المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء أن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وقال الأعرج في منشور على منصة إكس إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخاً مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار. هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي بمناسبة يوم السيادة الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة. وقال القاضي زيدان في بيان إن المناسبة تعد محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقرار القرار الوطني وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويصون مصالح الدولة والمجتمع. أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر أعلن رسميا حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي، تزامنا مع انتهاء التواجد الأمريكي في العراق. وطالب السيد الصدر واشنطن بدفع تعويضات عن أضرار الاحتلال، محذرا من أي تدخل خارجي يعزز الصراعات الإقليمية، داعيا القيادات السياسية للاعتزال الفوري لإنهاء الفساد، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج مدروس وتقوية القوات الأمنية وحرس الحدود.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.